0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30.

0: بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم.
1: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
5: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعد قضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد
0: عوفه. أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت كبير.
9: يا بعد
10: روحي
8: وهنيان
10: نبيك، الله يحفظك.
8: نتمشوا
10: يعني الرشيد FM، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
7: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
7: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
7: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
7: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. أفهم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استحداث مدن عصرية متكاملة في جميع المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي التقى رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة، وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية اعتماد رؤية جديدة للاستثمار والتنمية الحضرية ترتكز على استحداث مدن عصرية متكاملة في جميع المحافظات، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وخلق بيئات حضرية جديدة تستوعب النمو السكاني والاقتصادي. ذكر بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل مديرة برنامج مبادرة العراق في المجلس الأطلسي في واشنطن، وأجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية لا سيما المبادرات والجهود الرامية إلى وقف التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف كما تناول الجانبان جهود الحكومة العراقية في تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، فضلا عن مناقشة العلاقات العراقية الأمريكية وسبل تطويرها وتعزيز مسارة التعاون المشترك. ذكر بيان لوزارة النفط أن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي ترأس اجتماع خلية الأزمة لمتابعة مستجدات التجهيز والإمدادات النفطية وضمان استقرار السوق المحلية. وأكد الوزير خلال الاجتماع بحسب البيان توفر المشتقات النفطية، مطمئنا المواطنين إلى أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة لتأمين احتياجاتهم. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على سلسلة صفقات عسكرية لصالح السعودية وسلطنة عمان والعراق بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات دولار، وتشمل أكبر الصفقات موافقة واشنطن على بيع أنظمة توجيه للقنابل الذكية وقنابل للسعودية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب صفقة بقيمة 750 مليون دولار لتوفير محركات دبابات. أعلن الإعلام الإيراني عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارج، مشيرا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية. وقبلها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خرج، الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استحداث مدن عصرية متكاملة في جميع المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. مزيدا من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. اسمعها.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا يعني.

باغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM غير شكل.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. بمشاركة العراق اجتماع مرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لإباحث أزمة المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. واشنطن توافق على صفقات عسكرية بأكثر من 6 مليارات دولار للسعودية وعمان والعراق. النزاهة ضبط 78 متهما خلال شهر آب الماضي. وزير النفط الشحنات الإضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. جهاز المخابرات يطيح بشبكة إجرامية أجنبية تستدرج الأجانب وتصورهم لطلب الفدية. شرطة الرصافة تعتقل مطلوبا عن حادث تفجير سيارة مفخخة في عام 2012. إعلام إيراني استهداف أمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج ولا خسائر بشرية. بعد تسريبات إعلامية عن نقص الذخائر، الأركان الأمريكية تخضع عسكريين لاختبارات كشف الكذب. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل لكل من يسمعنا اكيد على اثيرنا 91.5 اف ام راديو الرشيد.

إذن مستمعينا كل تحية للجميع. خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة مالتي يقول السؤال إنه اجتماعيا طبعا دا نحكي عوفو السياسة عوفو كل شيء أوكي اجتماعيا رجاء ركزوا لي على كلمة اجتماعيا شنو يعني خلينا نقول مثلا شنو نسميها إحنا قانون أنت تخلي تفرض على كل العراقيين لمدة أسبوع شنو تختار؟ يعني شنو القانون الاجتماعي؟ قانون اجتماعي عوفو سياسة مو ملعبي ولا ساحتي. قانون اجتماعي تفرضه أنت على العراقيين لمدة أسبوع. شنو هذا القانون اللي راح تفرضه؟ وشنو تكون يعني خلينا نقول عقوبته أو غرامة أو كذا؟ أنتوا تختارون. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيسيل 07702114115 هاي والله عظيم سويت لك يعني نهائي.

0: إذن مستمعينا كي تحية للجميع، خلوني أعيد السؤال مرة ثانية لكم. كل واحد يتصل بي يخلي هو قانون يفرضه على العراقي لمدة أسبوع أو على المجتمع العراقي، لا أحكي اجتماعيا، شنو القانون راح تفرضه وشنو عقوبته لو غرامة مثلا؟ يعني المهم أنه شنو العقوبة اللي تكون خاصة بهذا القانون؟ مو صعب، أنت اليوم مسؤول عن أنه أنت تطي قانون وتفرضه على كل المجتمع العراقي وتقول هذا القانون لازم يكون موجود اجتماعيا دا أحكي، وعليه غرامة، أو خلينا نقول أو نقول مثلا أنه يدفع فلوس سجن، كيفكم أنتوا بعد، أنتوا المسؤول عن عقوبة هذا اللي ما يمشي بهذا القانون. أرقامنا 07802-114115 و07802-116117 آسيا سيل 0770-114115 اتصال. ألو،
1: مساء الورد.
0: مساءك فل، هلا والله.
1: مساء طيبة أستاذ
0: عبير. شكرا يا مصطفى، شلونك؟
1: شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله بخير تمام.
1: تحياتي لك وتحياتي لعمار كل مستمعيكم وكل متابعيك.
0: تسلم، شكرا جزيلا. يلا مصطفى احكي لي.
1: والله يعني عندي اكثر من يعني
0: واحد،
1: بس نقول واحد الاهم انا اشوفه لانه عدم التدخين بالاماكن العامه. يعني
0: اوكي،
1: عدم التدخين يعني بصراحه يعني انا قاعد اشوف معاناته، يعني مثلا بالنقل العام من الناس تصعد سيارات النقل العام.
0: طيب ايه،
1: وواحد يدخن شويه اشوفه مزعج يعني للاخرين. والاماكن العامه مثلا دوائر حكوميه، بشركات اهليه، هاي بمستشفيات.
0: قصدك باي يعني مكان ممكن يكون مغلق، يعني مو شارع
1: العام، هي الاماكن العامه التدخين بالاماكن العامه اللي بيها يعني ناس صراحه. انا اشوفها هذا مو ذوق، يعني احترام للذوق العام المفروض الشخص يعني ما يدخن.
0: طيب
1: يعني اشوف انزعاج من الاخرين.
0: اوكي، وشنو ممكن تكون عقوبتها؟
1: عقوبتها يعني مبلغ من المال مثلا 200 دولار 300 دولار.
0: ايوه بكل دولار وكذا. اوكي
1: اي، وبنفس المقابل يوفرون اماكن للمدخنين مثلا بالطرق العامه. شلون هاي
0: الكابينات
1: اللي
0: كابينات خاصة للتدخين قصدك؟
1: اي، المحطات اللي تكانين بها مثلا السيارات او هيك شيء او هاي.
0: ماشي،
1: ويسوون هاي الكابينات يعني تقريبا اكثر الدول بها هذا الشيء.
0: اي اكثر الدول، مو يمنا احنا اذا سووها فتلقى عليها كلها مكتوبة ذكرى من محمد الى سارة، ذكرى من مدري شنو،
1: ذكرى هي ذكرى
0: الله العظيم، زين ذكرى يعني، فتلقى يعني هاي الكتابات تكون على الكابينات. فيعني ماشي ماشي،
1: المهم هو هاي يعني مقترح حلو انا اشوفه بصراحة.
0: اكيد،
1: وهم يعني كبيئة نظيفة وحلوة وراقية. يعني أنا طبعا أحكي لك من المدخنين، أنا هم أدخن فوقي، بس صدقيني من أروح لأماكن عامة وهاي أمتنع يعني تلقائيا، نعم احترام للذوق العام.
0: طيب أوكي، أنا كلش أشكرك مصطفى، نورتني، شكرا.
1: أيوني
0: أيوني أنت مية، هلا باي باي. تحية لكل دي يشوفونا هسا على بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. سؤالي يقول لو أنت بيدك أنه تنطي قانون اجتماعي عراقي تفرضه على المجتمع العراقي لمدة أسبوع وتخلي غرامة وعقوبة أنت اللي شنو تريده، شنو راح يكون هذا القانون؟ عندنا اتصال. ألو،
2: مساء الورد.
0: أهلا،
2: بتعخير.
0: هلا عيوني، مساءك خير،
2: شلون صحتك؟ إن شاء الله
0: الله يسلمك، الحمد لله،
2: الله يحفظك. شكرا ديليمويا.
0: أهلا يا شكر، نورتنا.
2: الله
0: يحفظك. يلا شكر، شنو القانون الاجتماعي اللي راح تخليه وشنو

0: أخوه عمر البارودي وردة مال الله.
1: عمار كامل عنده أخ اسمه عمر؟
0: أي
1: غلطان بالعنوان. عندك؟
0: يوسف
1: صدوق؟ يوسف إيه أعرفه، بس عمر ما أدري جديدة والله، سي الله أعرفه.
0: وردة مال الله
1: زين
0: سبحان الله.
1: لا ويوسف بعد أورد والله العظيم، شخصية كلش لطيفة، بس عمار ما أدري يعني بعد هاي
0: سبحان الله.
1: اوكي يلا ابو هيلين، شنو القانون راح تفرضه؟
0: هذا اللي بعد التبليط يحفر الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل عليه.
1: زين
0: يعني شنو يسحب مي ومجاري الكرام النيسي؟ هذا غرامه 5 ملايين وزيان صفر وسجن 6 شهور.
1: شكو خير شو ماكو هيك؟
0: لك عيني حي خضراء منطقتنا، انا بحي خضراء.
1: لا بس الغرامه كارثه يعني، كاتل لك اللي يكتبها ما يسووا له.
0: قبل اسبوع عادوا تبليط من جده وجديد، قبل اسبوع هسه من الثمانينات الى ذاك اليوم خلصوا تبليط، رجع مد ميوم جاري. انا حركته، خذ الصوره الي للبيت العنوان والشارع دزيته دارة بلديه المنصور
1: زين
0: والموقع مال امانه بغداد. حركته
1: زين،
0: بس شو يسوون فيه؟
1: لا بس عقوبتك يعني ترى اي رأفة ماكو يعني، كل الشاي
0: 5 ملايين،
1: 5 ملايين سجل 6 شهور ويزينوا صفر
0: وزيان صفر.
1: صدق كذا شنو وين احنا وين؟ طيب الله لا يخليك ان شاء الله يعني مسؤول او فتشي او يمه.
0: امين.
1: شكرا لك ابو هلين، نورتني اكيد، تحياتي لك. ميت هلا، باي باي. شكرا.

يلا بتواصل معكم اكيد. خلوني اكرر مره ثانيه سؤالي وارقام هواتفنا. سؤالي يقول لو انت اليوم بايدك انه انت تخلي قانون تفرضه على المجتمع العراقي، شنو راح يكون القانون وشنو عقوبته؟ مجتمعيا دا احكي. ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770211115. هاي ارقامنا. اتصال. الو الو الو الو، معكم اتصال. خالد تحياتي إلك، نورتي، شكرا. حمود يقول ابتسامة العراقي، اعتقد رأيي انه هو شلون وسام، انه لازم تكون اكو ابتسامة مقابل، يعني من يقابلك شخص لازم اكو ابتسامة، اعتقد هيك قصده. احمد الجملي يسعد صباحكم حبايب، شكرا عزيزي. علي الزاملي اشكرك المهيب، عليكم السلام. يلا نورة الغالية، شكرا، كلك ذوق.

إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا درس شاغ من راديو الرشيد 91.5 اف ام. عيد السؤال مرة ثانية. السؤال يقول انه لو انت اليوم لك الحق بانه انت تخلي قانون تفرضه على المجتمع العراقي، شنو راح يكون هذا القانون مجتمعيا دا نحكي، فشنو راح يكون وشنو عقوبته بنفس الوقت؟ ارقامنا جاهزة لكم 0780211415 و 0780211617.

0: ايه احنا وضعنا مو مال نطي فلوس، نلم فلوس. فلا تقول لي نطي منحة وفوقها يعني زوجة ثانية.
1: ليش ليش عشان
0: وبعد 20 سنة زواج الأول يعني 20 زاد وملح لا أبو بلال تمين جيتنا أبو بلال.
1: أنا متأكد سأل عمار مكيف على القانون.
0: شنو غير طاق إصبعتين أبو علاوي. لا عيني أنا قلت عقوبات، إحنا دلم فلوس قوة قوة عمي، ترى وضعنا مو تمام، مو ما نطي مناح.
2: حاليا جسمي كله مشنج، راسي سكر صعد عندي، ضغط صعد عندي مرة الناس.
0: طيب أنا كلش أشكرك أبو بلال، نورتنا أكيد عيوني أنت، شكرا عزيزي.
1: تسمع أبو بلال راح يتصل أحس خير إن شاء الله خطر.
0: شلون؟
1: من تسمعين أبو بلال راح يتصل أحس إن شاء الله
0: والله كأنك هيك أبو بلال. عيوني تنورتنا أكيد مية هلا عزيزي شكرا يلا.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤالي اللي يقول انه لو انت اليوم باستطاعتك تخلي قانون تفرضه اجتماعيا على المجتمع العراقي، شنو راح يكون هذا القانون وشنو عقوبته؟ يعني انت مسؤول اليوم انه انت تخلي عقوبه لقانون يخص المجتمع العراقي عموما. أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770 11 4115. هذه أرقامنا جاهزة لكم. تحياتي لشيخ سيف الشعباوي، نورتنا والله وحياك. مية هلا.
1: تشبيك شو حالة نفسية عندك؟ نايم يعني جوعان كذلك أيضا مصدوم
0: زين. فتحياتي لك وقريت قانونك بس يعني مو دائما.

0: هذا القانون يمشي يعني. لا يلا عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام حياك. هلا
1: شلونك يا غالي؟
0: هلا محمد شلونك؟
1: والله الحمد لله ذاتي بخير عن الخير.
0: نورتنا مية هلا.
1: تحياتي ليش تحياتي الملك المبسى.
0: شكرا كلك ذوق.
1: شوف البارحة
0: البارحة شنو؟
1: صار وياي موقف.
0: اي
1: الساعة بالوحدة الظهر
0: اي
1: وكل شوية يسوون حملة بالبيت على مود يطلعون الزوالي حتى ينظفون على مود الشتاء.
0: انتوا ايه ماشي مستعجلين والله عليكم.
1: ايه يقول لك بعد كم يوم تراب ومطر وهسه ما ادري شنو. كل شوية قلت بعدين هل قد ما بجي قلت لهم هسه تعبين ونطلع برنامج اليوم محصل انه خلصان نفسه. فأنت شوف الجد مفيدة بالنسبة لنا.
0: أشكرك
1: يعني
0: شكرك.
1: واحدة يعني من ضمن الأجزاء اللي عندنا موجودة.
0: بس شنو يعني يعني طموحك ليكبر إنه تريد حتى الجمعة يعني شوية طموح قليلة بلا زحمة عليك. أوكي
1: زين والله يعني. أنا عندي طموح ثاني يعني.
0: إيه والله إيه تفضل.
1: والله يعني أنا أفضل بيوم اللي عندش مجال إذا ممكن
0: إيه
1: يعني تفتحينا بس على التيك توك.
0: اه حلو. طيب اي
1: والله والله
0: طموح
1: كامل.
0: ايه
1: استاذ سلطان.
0: اي نعم اوكي
1: ايوه نفتح مواضيع للنقاش وفد مسابقات.
0: ها حلو يعني مو بس انا يعني اجمع اوكي تمام.
1: اي
0: شو وقت تحب الوقت بالضبط
1: يعني ده نستعدم من عندك يعني بعد
0: الوقت يعني بلا زحمة عليك حاب انه تخلي وقت معين
1: لا لا الوقت يمك انت الأستاذة لا شواني صيح
0: ماشي
1: اي يمك انت الأستاذة
0: انت طالع اليوم الظهر يعني
1: لا لا ما طالع
0: بـ 12 بالوحدة طالع
1: قبل شوية طلعت ورجعت
0: ضربتك شمس محمد يرباك على يلا محمد شنو القانون الاجتماعي اللي تفرضه على المجتمع العراقي وشنو العقوبة اللي تخليها اجتماعياً؟
1: استعبير هذا اللي يجي نهاية الشهر ويسألني وين الراتب.
0: أوكي هذا السؤال يعني تخلي إنه ما حد يسأل هذا السؤال.
1: هو أنا على هذا على ضوء هذا أريد أفرض قانون. شك واحد يقول لي وين الراتب بس راتب أخذ عيلية.
0: أوكي هذا عقوبته؟
1: هذا عقوبته.
0: عقوبة اللي يسأل وين الراتب أو وين صرفت الراتب مالتك عقوبة راتبه يتحول إليك.
1: اي والله اذا حسسون التعبير عبالك انا بالماليه
0: زين. طيب علي كلش اشكرك نورتنا محمد شكرا لعيوني باي باي. هلا والله نورتنا. يلا اتصال اخر.

يلا بعد ما تواصلوا وياكم اكيد تحيه للجميع، ان شاء الله تكونوا بخير دائما وابدا. محمد الرئيس شكرا جزيلا. عماد اللامي تحياتي لك. لا هي قفشات تعتبر يعني موجوده، هي مو انه انا دا ارمز لهذا الشخص ودا ابرزه واقول انه هذا الشخص هو واحد من عظماء العراق، لا اكيد. فبالتالي هي مجرد قفشات موجوده، واحنا برنامجنا شبابي ويعني بضحكه وفكاهي، فهذا القصد من عندنا. شكرا لك عماد، تحياتي لك اكيد. يلا احسش خجلان. يلا شكرا. خجلانة ولا تمام؟ هيك تمام، احنا امورنا طيبة واحبكم وتحبوني. يلا ارقامنا لو عندي اتصال. ها عمار اتصال وارقام. ارقام 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770111415. هذه اكيد ارقامنا، وتنورونا باتصالاتكم.

0: تحكي علي هذا سلطانز مو. وشون بلش السبت حتى تنسون السالفه؟ سبت ماكو اتصالات، اقول لك حتى ما حد يستلمني، انا استلمهم السبت. يلا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: والله والقانون مال عمار كلش حلو، بس يعني
0: خلاص تعديل
1: بدل الاعدام يسوي مثلا عقوبه سنه 6
0: لا هو اعدامه دا اقول له، معناها احنا خلصنا ما بقى احد، لانه كنا نسويها هاي السؤال. منو بقى بعد؟
1: والله انا عندي 3 عقوبات،
0: لا اريد وحده.
1: لا مهمات يعني من المجتمع.
0: يلا قل ما يخاف.
1: الأولى إنه أكو هسه ظاهرة من فترة بكثرة إنه أكو مثلاً هم
0: أكو شنو؟
1: ويدخلون سجاير. ظاهرة من فترة بكثرة، يعني هو صغير طافل.
0: أوكي.
1: ويدخلون سجاير، يعني هذا المفروض أطول 3 أشهر.
0: زين.
1: أنا أشوفه حبس.
0: طيب.
1: حتى شوية.
0: هذا أول قانون، قانون خاص بالأطفال اللي هم يعني أعمارهم صغيرة جدا، وصدق هذا المنظر ده أشوفه كلش هواي هسه الأيام، وشايل الجيجارو يفتر بالشارع وهو ممكن 9 سنوات 10 سنوات ما أدري.
1: صحيح. العقوبة الثانية بتتم من يرمي الأغراض في الشارع، يعني أنت شنو يصير إذا تخليك بيدك؟ يعني أنت شغلة مو يعني مو شغلة ذوق وهاي. ايه شوفها بمكان مقصص بيدك هذي.
0: اعتقد امانة بغداد قبل فترة انطوا هيك قانون، بس للأسف ما حد التزم به، يعني شوية احنا ما بدنا نسمع الامانة بغداد ابدا، يعني بس انا اقول لك اذا المرور انطوا قانون كنا نسمع، اذا مثلا بس امانة بغداد من ينطون قوانين للأسف غير مسموعة وغير مطبقة، واعتقد انطوا اصلا هيك قانون بخصوص رمي الاوساخ والكذا من قبل المواطنين، يعني اتذكر هيك شيء وغرامه، بس ما حد التزم اسم الله عليك.
1: والاخيره والاهم انه اكو همات يعني ظاهره كل بعض يعني حصار دوله مثلا، على الاقل اسهل امور وقال سب لفظ الجلال.
0: اوكي. اي
1: هذا يعني شيء فظيع.
0: قصدك الكفر يعني احنا نقول عليه
1: بالكفر. ايه الكفر.
0: الكفر صحيح. والله هذا من
1: فعلا هو اكبر من الله
0: فعلا، وعلى ابسط الاشياء وسوري من الجمله على اتفه الاشياء ممكن انه يربط اسم لفظ الجلاله على لسانهم، يعني للاسف على اتفه الاشياء هيك بالشارع. إيه اذا واحد كسر عليك مباشر هو يعني يلفظ بهذه الالفاظ اللي يعني ما اعرف شو اقول
1: يعني شيء ما أعرف يعني.
0: صح يعني إيدك. هذا
1: القرآن
0: عجيب.
1: يعني هو الله بيقول لك وضربنا الإنسان مثلاً إنه في خلق يعني رأسه فخلقناه من نطفة ثم سويناه رجلا بعدين.
0: صح.
1: قلة الضوء.
0: عاشت إيدك والله، هذا القانون أي ويا كان يعجبني، بس أول قوانين شوية يلا. بس قانون هذا كلش تمام وكلش صح وكلش يعني للأسف كلش ما حلو يعني أمانة والله. شكرا. طيب تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. شكرا عيوني، مع الف سلامه، باي باي. يلا اتصال اخر. الو، شكرا صالح المشهداني حياك. الو الو الو،
2: مرحبا.
0: مرحب. هاي شنو؟
2: شلون الصحه؟
0: هاي شنو؟ هاي وين التعمي؟
2: مو طلع سلطان اليوم؟
0: ما اقول شي، بس سمعت سلطان طلعت شي السالفة.
2: لا والله.
0: شلونك ومير؟ شخبارك امورك بخير انت؟ اعظامك اعظامك بخير؟
2: لا لا سليم نعمل.
0: حلو حلو امورنا تمام بعد الوضع تمام زين.
2: لا لا خير من اول، لاكو ضلع لاكو هاي
0: الحمد لله الف الحمد لله، هذه اهم شيء يعني. طيب
2: لا ماشي ماشي.
0: ومن شنو القانون راح تخليه؟
2: والله امنع هاي سالفه الريوق الصباحي مال الموظفين.
0: اي
2: يعني شنو ما نقول لي يعني جاي من البيت جوعان.
0: مهمات يعني شوي يعني هم يطلع بالستة الصبح يلا يوصل على الاستحمام، شو كنت تريق؟ شو كنت تريق يعني؟ تهمات يعني
2: هسه اكو كافتيريا،
0: شو كنت تريق؟ شو كنت تشرب
2: على الميز مال
0: الستة؟ اقول لك شو كنت تريق؟ شو كنت تشرب يعني فنجان القهوه مع صوره ستريك ينزلها مع فيروز يعني تهمات يعني.
2: اه حلو.
0: يعني نعم عشان اجواء.
2: أجواء أجواء مثالية. لا خلي تمام بالتسعة.
0: أجواء أجواء هو أصلا يبلشون بالتسعة ما لك علاقة، هو باوع يعني يبلشون الدوام بالتسعة، قول بالتسعة ونص روح بالعشرة شوية، هذا اللي كلش فايخ يعني.

0: زين ب 12 عندهم صلاه لازم يصلي زين خلص الصلاه عندهم نمنميات شويه ورا 12 مات يعني اللي هاي ما بين الريوق وبين الغداء خلص الدوام رجعوا لبيوتهم انطاهم بالليل عطله باكر
1: مطرت
0: صارت عطله ازمه بنزين عطله شو تريد عطله فهذا يعني الموظف يعني همات على كيفكم وياه نفسيا
1: يعني هي هاي الثالثين منها الريوق والصلاه بالدوام
0: زين
1: يعني ما تدعي
0: اوكي وبيض ها هي زين شنو العقوبه بلا زحمه
1: العقوبه قطع راتب
0: قطع راتب اوكي
1: انت الموظف كل شيء ضربه طلقه ولا قطع راتب بس شنو القطع الراتب لعب عليك يوم ويومين
0: ها
1: لا 10 وفوق
0: 10 وفوق حلو جميل يسوي رجيم ماكو داعي ياكل يمشي على النظام هذا ما ادري ايش اسمه هسه المصري اللي كلش طاش
1: والله وكيل كلهم يضعفون يسوون رجيم بعد ما حد ياكل
0: طيب علي كلش اشكرك وميض نورتني ولا تقطع علي حتى نطمن عليك يعني انت بس قول الو روح عادي بس مو بنعرف انه انت موجود
1: اي بس تعرفين انه اكو ضلع
0: بيتي هو ده هو هذا رايي طيب تحياتي لك اكيد أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا شكرا باي باي يلا عدنا اتصال عندي ختام أوكي بس دقيقة دا أشوف أوكي عبالي خص البرنامج عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم كانت كلش حلوة بآرائكم الحلوة أكو بعض القوانين فعلا فعلا المجتمع العراقي يحتاجها وأنا دائما أقول إحنا مجتمع كلش كلش نحب العقاب أسلوب العقاب نموت عليه أي شيء يكون به عقاب نمشي عليه بالخط الصحيح وبالخط المستقيم أي شيء كان وبالتالي إنه وايد نشوف أشياء ظهرت بمجتمعنا العراقي من الدولة سلطت عليها الضوء وبلشت إنه تكون قانون خاص بيها نشوف شوية تغيرت الأمور نحو الأحسن شوية مو هواية من صارت أكو عقوبة سوري ومن صار أكو يعني تنفيذ للقرار أو تنفيذ لقانون معين ففعلا الأشياء اللي أنتوا ذكرتوها أذكرت أي نعم أنا من الحلة يعني عشت بالحلة 7 سنين تقريبا نعم عموما تحية لكل مستمعينا اللي شاركونا بحلقة اليوم شاكرة لكم لتواصلكم ويانا أتمنى لكم يوم حلو وجميل باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة باي باي

0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

استقرار السوق المحلية. وأكد الوزير خلال الاجتماع بحسب البيان توفر المشتقات النفطية، مطمئنا المواطنين لأن الوزارة تعمل بصورة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة لتأمين احتياجاتهم. أعلن إعلام إيراني عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خرج، مشيرا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية. وقبلها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خرج، الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: بمشاركة العراق اجتماع مرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لبحث أزمة المنطقة. البنك المركزي يطمئن المودعين ويؤكد حماية أموالهم. وزير النفط: شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 في حلقة جديدة من على الطريق إكسترا. في حلقة اليوم الحقيقة جذبني بوست شفته، وهذا البوست بصراحة في يعني أعتقد إلى أنه هو يمس كل مواطن عراقي، كل شخص اليوم ممكن يفكر بأنه هذا البلد بلد جميل ورائع، وإحنا ما نقدر ننكر إلى أنه هو بلد جميل ورائع ولطيف، وعندنا مآخذ على من يدير البلد، عندنا مآخذ على المجتمع اللي عايش بهذا البلد اللي جزء من عنده لا يشعر بالمسؤولية، ويعني والحقيقة بلد دائما ما صير به أزمات، والأزمات هذه دائما ما تكون مؤثرة بشكل مباشر على سير حياة المواطن. ففي هذا البوست قرأت به مكتوب كيف يمكن لبلد أن ينجح ووزارة النفط ما بيها نفط، وزارة الصناعة ما بيها صناعة، وزارة الكهرباء ما بيها كهرباء، وزارة المالية ما بيها فلوس، وزارة التربية ما بيها كتب. حقيقة ما جذبني لأنه هذه الخمس وزارات، طبعا أغلب من الوزارات، وزارة الزراعة مثل ماكو زراعة، وزارة الري ماكو مي، فجذبني إلى أنه هذا الواقع اللي إحنا عايشين الآن في ظل هذه الأزمة اللي لا تزال معانا من عدها، يعني خلال شهر أو شهرين أن تكون هنالك أزمة وقود مبهمة، أول مرة قالوا أكو هاي ما 36 يبقى عندهم 2000 لتر والبنزين خانات، بعدين رجعوا وقالوا تجهيز شوية من إيران، إيران ما أدري مترهم، بعدين صار الموضوع أنه مضيق هرمز. فحقيقة إذا كنا ننظر إلى عمل هذه الوزارات أو بعض الوزارات اليوم، إذا ننظر إلى عملها بأنها هل هي هذه الوزارات تعمل أم لا تعمل؟ أنا اليوم أحكيك أنت كمواطن، أنت مواطن عراقي جميل رائع تنتمي إلى هذا البلد وتتفاخر بأنك تنتمي إلى هذا البلد، لكن عندك مشكلة كمواطن عراقي. أولا أنت تتفاخر بأنك تملك هذا أو تنتمي إلى هذا البلد، لكن عندك مآخذ على البلد نفسه، ودائما احنا عندنا كمواطنين عندنا مآخذ على البلد باعتبار العام الأغلب، لكن واقع الحال يقول إن احنا ما عندنا مآخذ على البلد، احنا عندنا مآخذ على الأفراد اللي في هذا البلد. بعض هؤلاء الأفراد هم حاكم وبعض الآخر هو محكوم، يعني بعضهم هو يدير البلد وبعض الآخر هو من يعني يشغل هذا البلد أو غيره. عندنا مواطن وعندنا جهات تدير هذا البلد، الحكومة وغيرها. وبصراحة في بعض الوزارات تشوف إلى أن هنالك عمل مثابر جميل ورائع، وعندنا وزارات أخرى بلا عمل، يعني إحنا ما عندنا حل وسط بالنص. أكو وزارات متميزة بالعمل مالته، وهذه الوزارات المتميزة يعني بعملها، ونشير إلى مثلا الوزارات الأمنية متميزة بعملها بصراحة على الإمكانية اللي موجودة متميزة. عندنا بعض الوزارات الخدمية هي يعني هم متميزة بعملها، لكن عندنا وزارات خدمية رئيسية تدخل في التفاصيل اليومية للمواطن العراقي ماكو. لما أنا أجي اليوم عن عمر وزارة الكهرباء ما بعد عام 2003، عمرها 23 سنة، صرفت المليارات، منظومة الكهرباء متهالكة، أو خلينا نقول منظومة الكهرباء غير موجودة، وشبكة التوزيع متهالكة، وإلى اليوم إحنا نعاني. العالم وين عبرت وين وصلت؟ شركة تسلا أطلقت خلال الأسبوع الفات تاكسي بدون سائق، تجي تطلبه أنت سيارة كوبية تقبل كلش حلوة، تصعد بيها أنت تروح توديك. قبلها سوقت هذا الموضوع دبي التي كانت تدفع باتجاه السيارات الكهربائية وغيرها، وإحنا لا نزال إلى اليوم ننظر إلى أنه هل جت الكهرباء فيز، لو فيزين لو تري فيز، وبالمولد شغل لو ما شغل. أصحاب المولدات خلال الفترة اللي فاتت أو مو فترة اللي فاتت قبل 4-5 أيام أعلنوا عزوفهم عن تجهيز الطاقة الكهربائية للمشتركين من المواطنين العراقيين بناء على عدم تجهيزهم بمادة الوقود الغاز أو رفع سعرها، واضطرت الحكومة تتدخل برئاسة السيد الزيدي إلى أنه يصير مدعوم وغير.
فتخيل إلى أنه إحنا مشاكلنا اليوم تتحدث عن تفاصيل غادرها العالم. يعني خلينا أقول هسه على الأقل العالم اللي هو دول العالم الثالث، هسه ما أريد أقول دول فقيرة ودول تعبانة، دول العالم الثالث على الأقل غادرتها بعد ماكو سالفة تنقطع كهرباء، تنقطع عندهم لأن أكو خلل، بس مو تنقطع لأن ما عندهم تجهيز. وكنا نسمع أيضا من خلال بعض الوزراء اللي كانوا يجون إلى وزارة الكهرباء مثلا، تحدث عن القديم، كل واحد مرة قال واحد قال ياب احنا ان شاء الله السنة الجاية مدري سنتين راح نقوم نصدر، واحد قال اني اقولهم للمواطنين انتو جميلين رائعين راح نعطيكم كهرباء. وبدأت هنالك حلول تحسها حلول ترقيعية اللي هي مثلا الخصخصة. الخصخصة انه قامت تطفي الكهرباء عندهم، زين هي اصلا سعر الخصخصة في المناطق اللي هي ضمن منظومة الخصخصة سعرها غالي عالي كلش، زين اذا هو عالي وماكو كهرباء شلون الكهرباء ما تدري. زين من جانب اخر مثلا جونا عندنا وزراء قالوا ياب الخلل مو عندنا احنا، ترى خلل بالوقود. بعدين الناس قالت لا هو الخلل مو بالوقود، بعد ما باعوا الحجج اللي تصير. طبعا هو اي وزير يجي ما عدا الوزير الحالي قال ما سالفه انا ارتب لكم الكهرباء خلال سنه، ماكو فيلم، ما عندنا مشاكل وتفاصيل، اقدر اقول لكم نحاول نحل جزء كبير منها خلال 4 سنين الجايه. بس احنا عندنا وزراء يعني تصريحاتهم كانت فوق الناريه، يتحدث على انه احنا وزاره الكهرباء راح نسوي ونعطي كهرباء وعيش يا مواطن وروح اشتري سبالت ورتب وضعك على اساس انه اكو زين. بمقابل الى ان هنالك جهات او محافظات حقيقه واقع الكهرباء عندها جيد، اوكي اكو سوء يعني اهو من عندنا. تحدث عن العاصمه بغداد اليوم، يعني حقيقه انا كل ما افكر الى انه احنا اليوم عايشين في العاصمه، دائما تكون العاصمه متميزه من حيث العمران، من حيث الامان، من حيث الخدمات، من حيث يعني هوايك أشياء، لأن هي عاصمة. عاصمة هي قبلة كل الأشخاص الذين يأتون إلى هذا البلد. أنت اليوم من تريد تروح إلى أي بلد أول ما تسأل عاصمته تروح تزور العاصمة، شوف العاصمة، بعدين تتوجه إلى باقي المدن أو المحافظات أو الولايات أو يعني شوف شنو. فبصراحة وهنالك تشعر إلى أن هنالك نوع من التعمد في جوانب معينة. يعني مثلا إذا كنت أنت شخص، أنت كشخص اليوم رحت إلى أقليم كردستان ورجعت، طبعا شفت هناك أكو نوع من الاستقرار نظافة، واحد يحكيها تسمع لا الله والطريق حلو ولطيف وما أدري شنو، فجأة تصل إلى مدخل بغداد اللي هي سيطرة الشعب، باوع الشارع مكسر، الدنيا مدري صاير بيها جوله ترابه وناس فوق ناس ازدحام صايره مدري شلون، سياره شي تنشال وتنطب. زين اطلع باتجاه غرب العراق، روح باتجاه مثلا الانبار، هي محافظه كامله هي في غرب العراق، تروح انت مثلا باتجاه الغرب من ترجع الشارع ايش قد حلو من ناكر، ثلاث سايدات لطيف حلو حلو، بعدين تيجي مثلا تدخل من طريق ابو غريب القديم فلش هجيمه صعد سياره وتنطب. زين اذا انت دخلت من مثلا هسه عود شويه رتبونا طريق الدولي المحافظات الجنوبيه باتجاه كربلاء المقدسه ونجف الاشرف من هنا هيك على الحله سريع الحله امورك طيبه، ترجع توصل وين طابقين الجوينات البيت هجمك هجم. فاذا بالتالي يعتقد البعض، ما يعتقد يعني يجي

0: خلال احنا شهرين ماكو بعد اصلا ما نصرح على الموضوع، نسويها زوتبوت سلام عليكم مرحبا بدلنا العمله يلا انت مالاتك ذني المكدسين على قلبك خليهن. طبعا وهذا يؤدي الى نوع من التضخم المالي اللي راح يصير عندنا ضخ للدينار العراقي، عمود الجماعي يحولوه دولار اللي مدفيد بعد بسالفه العراقي. على العموم اذا هذا اللي لازم يكون احنا كافراد عندنا به مشكله. طيب سيد رئيس الوزراء سوى حملة وحملة جميلة جدا حقيقة، صولة الفجر على الفاسدين وكل الأشخاص المتهمين بقضايا فساد إداري ومالي، وبلش بشخصيات سياسية ثم بعد ذلك اليوم يلجأ إلى أو ذهب باتجاه الموظفين الحكوميين، ولأن بيوم وليلة وصارت السالفة مال الدورة هاي مال التي استشهد على أثرها سيد العميد عميد هاشم. فإذا تشعر إلى أنه شنو دا يصير، شكو شنو هالبلد هذا. يعني سمعت كلمة من أحد الأشخاص قال لي هو مشكلة اللي أنت تقيس بغداد على باقي العراق، يعني واحد من يقول يعني مثلا سامن يقول يا أخي ليش الشوارع بالعراق مكسرة، هي مو بالعراق هي بغداد. فمن يجي واحد يقول لك هذا البلد هو غير صالح للعيش، تصفون بيه شنو غير صالح للعيش؟ ليش غير صالح للعيش؟ بمؤشر التعليم على 154 جامعة دولة عفوا، انت تسلسلك واقع وقعت من المؤشر الحقيقي للتعليم الجامعي، تصفون تقول لا مستحيل. شنو الفكرة دا تصير؟ أنا أحتاج كمواطن عراقي إلى أن أفهم الرسالة التي يحاول الآخرون إيصالها إلي. شو تريد؟ أطفر؟ أطلع من البلد؟ يقول لي قل يا بي من استطاع إليها فليرحل، أنا ما عندي شي وياك، أنت اليوم كمواطن تكلفني هالقد. مرات أكو حسابات بالبزنس، اليوم أنا عندي موظف ما قاعد ينتج أو مدى يفيدني، كلفني مثلا باليوم ما بين أكله وشربه وروحته وجيته والكهرباء والبتسمة والهاي كل ذني كلفن علي مثلا بالشهر 700,000. أنا هاي 700,000 ما أطلع لي هذا الموظف، أنهي خدماته أو أنه أنا أحاول أعدله مرة مرتين، ما تعدل أقول لي أبثي مال لا الله وياك عبوسي. انتهى من نفس السالفة. طيب خايف أنت منين خايف؟ مثلا خايف من الأمم المتحدة تجي تقول لك أنت والله سويت عملية تطهير عرقي مثلا لا لا انا لردي سافر الله وياه، ولو ما حاجي اكثر من مره بس يصير لي واضح. هل من الممكن ان اني اشير الى انه هنالك يعني خلينا نقول المشاكل الخاصه بالمواطن العراقي تخف يوم بعد يوم؟ يعني مثلا واحد من الادعيه اللي يدعيها المواطن العراقي دائما ان شاء الله السنه على السنه ان شاء الله السنه الجايه الوضع حسين امن وامان، نسمع دائما الامن وامان وعيشه كريمه، نسمعها صارنا تقريبا حوالي أكثر من 40 سنة، يعني 68 أكثر 50 سنة، 68 اليوم إحنا نسمع أمن وأمان وعيشة كريمة. ولكن هل من المنطق والمعقول إلى أن هذا البلد برمته ومن أدار هذا البلد على مدى الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن توفر العيش الكريم لمواطنيها؟ طيب ما قدرت غير لا علش باقية؟ تخيل اليوم احنا عندنا صراع ما بين الكتل السياسية وهذا يصرح وذاك يصرح على شنو، مجموعة وزارات، هذا يقول انا ما عندي بس فلان ارشحه وما ارشح غيره وبكيفي، والاخ يقول لك لا انا اريد فلان وصعره، واني كمواطن لا طاب بشيس اذا صار زيد او صار عبيد، لان انا مو يمي الموضوع، اذا صار زيد مو يمي وإذا صار عبيد مو يمي، لعدانا كمواطن عراقي شن اليمي ما أعرف. فاصل إعلاني ونرجع لكم
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هدي.

0: وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يعني الحقيقة يمكن عند أفكر قبل الفاصل قلت لها أنه إذا كنا إحنا كأفراد اليوم ننظر إلى طبيعة العيش الكريم اللي إحنا عايشين به، يعني أنا أصفن إلى أنه إحنا في كل فترة إذا تتابع أنت كمواطن شوية تنتبه للموضوع، ولو هو صار اللي من صار أنه هواي قمت ما تفكر أنت، بس أنا أقول لك إلى أنه إحنا كل فترة كل 4-5 أشهر 6 أشهر عندنا أزمة، إذا كانت أزمة سياسية، إذا كانت أزمة أمنية، إذا كانت أزمة خدمية، إذا كان عندنا أزمة مجتمعية، دائما يصير عندنا في السالفة، دائما أكو أكشن يلتي به المواطن بهذه الطريقة. مع العلم لكن أقرأ أحد التقارير عن كوكب اليابان، والله هذا البلد كوكب، يقول لك المواطن الياباني قد شعر بالتوتر آخر طبعا كل مواطنين يعني مو فرد، يعني التوتر الشعبي المجتمعي الذي شعر به اليابانيون آخر مرة بالتوتر بسبب بعض الإجراءات التي جاءت لهذا البلد قبل 30

مثلا سالفة الحرب الروسية الأوكرانية، حرب بين دولتين بأوروبا الشرقية، واحدة من عندن كانت امبراطورية سوفيا اتحاد سوفيتي الكبرى، صار روسيا وهذولي بلد حصل على استقلاله وصار أوكرانيا، بعدهم هم ناس راجعين هذولي يقولون شبه جزيرة القرم والميناء مالتنا، وضع مو يمنا بعيدين، إذا تريد تروح لهم يراد لك. فتخيل، تخيل أنت كمواطن عراقي، إحنا هذا الموضوع وترنا. شنو إحنا خالو وليد عم بنية روس، إحنا نعرف من روسيا ثلاث شغلات: مشروب الكحولي مالتهم الرسمي نعرفه، وكلمة ناس دورافيا هم هم مرتبطة بهذا الموضوع، والفولغا هاي نعرفها بروسيا إحنا، بس الدنيا باردة. وإحنا دا نحكي عن 2026، إذا نحكي بالسبعينات القرن الماضي نتذكر إنه أكو ناس من أهلنا راحوا درسوا مدرسة، هاي بس هنعرفها ترى إحنا على روسيا. روسيا ما نعرفها، شوفها بالأفلام تطلع ويا دائما يطلعون مافيا هم ويا الأمريكان، ودول يتعاركون دول فالموضوع مو يمنا. أنا أحكي باللي خصنا إحنا كمواطنين عراقيين نعيش في الشرق الأوسط في هذه البقعة الجميلة من هذه من هذا الكوكب. تخيل هذه أثرت علينا بطريقة سلبية، شلون؟ بالبداية من صارت الأزمة مع الميناء والنفط وما أدري شنو، قالوا هذا شلون والإمدادات النفط، طبعا يشوك باسمه إحنا ما نخص إمدادات النفطية شلون الصين راح تقبل تنطي مننا أمريكان، وهاي إحنا طم صعدنا بالواجهة. الفرد العراقي، شبيه الفرد العراقي قام ياخذوا يطوعوه بالجيش ويهدون عليه المسيارات ويموت. إيه يا بليش على مدفتر، شين دفتر؟ 10,000 دولار. وصارت قضية وقام يفتحون تيك توك، وهذا كواحد يمكن هو استشهد توفى، ولا مش من الجندي العراقي أو في شيء جاكاونت. فتخيلوا ها هم مو يمنه ترى، هم مع بعيدين ناس هناك، وطلعت عندنا مافيات هنا، وعندنا ولد يدرسون كانوا بأوكرانيا، طبعا عندنا لا يزال عندنا بعض الأشخاص يدرسون، وشباب هناك عراقيين وبدوا يغر يعني يغرون بعض الأشخاص هنا، وأكو بعدين نزل اسم واحد من النواب أسا صار وزير أساس، هذا هو كان يجيبهم. فت قصة كبرها صارت هي حرب بين روسيا وأوكرانيا. ما علينا، حلوة لهنا بعيدين، ما علينا موضوع بعيد بعيد. فتخيلوا إلى أنه إحنا كمواطنين عراقيين لا نتأثر ولا نؤثر في بلدنا، لكن نتأثر ونؤثر في الآخرين. ذاك اليوم قالوا هذا الإعصار بالنيبال، مدري صار مدري شنو، لازم أنت عندك ورج هناك ناس، عندنا صارك وسالفة وشلون ورعايانا هناك راحوا ومن يسحبهم باقي الدول ما نعلم. باقي الدول اتخذت الموضوع فشي جميل، دازت الطيارات إجلاء ما أدري شين، رجعونا خلصت القصة. تخيلون فشي ما أعرف إحنا ما يعني بلد ما أعرف إيش بينا، مو بلد أبو عشوا حتى نقول بلد، هي مو بلد هو الشعب. فقلت لكم إحنا اليوم في دوامة ما نعرف هل الخلل في الإجراءات الحكومية، الخلل في من يدير هذا البلد، أم الخلل في الشعب، هذا الشعب اللي يبحث دائما عن الأزمات، يبحث عن أزمة دورها دواره. قبل شوي أشوف فيديو اثنين بالبنزين خانة بوكسات على شنو فات قدام، أنا بعد أفول يعني فوت من إحدى المحطات ومطار مثنى 20 دقيقة، أجا واحد رجل كذا اسمعني أو لا عنده تاه سودة رقم بغداد بيكو، يعني حبيت أخلاقي تاني مناسب، أجا طبق فقال لي الحرس ممكن أفوت سيارتي راح تطبق، قال لي أخذ ترخص من الموجودين. اجى على السياره قبالي قال لي انا موافق اذا الوراي وافق، اجى عليه قال انا مسح جاي، قلت له انا موافق ما عندي مشكله 20 دقيقه مو فتشي، قلت له بس الوراي، والله راح لفدع 7-8 سيارات، اخذ رخصه من عندهم قال له اوكي، اجى طاب هو الولد فول طبيعي عادي ما في مشكله، ما متنا ما تعاركنا ما صارت عادي وضع طبيعي. شخص قد يمر بظرف انا وانت ممكن نمر به، هسه كذاب صداق الولد بادر. على عكس مره شفت واحد في بعد البازيقات مال منصور اجى اردي فوت قدامي عنوه، فانا بعد قلت له شكو، قال السياره حتطفر دفوت، فابو المرور رجع عليه قال له لا وا شنو وين تفوت واخذ رخصه من عندهم لا وانده. اذا هنا اكو انعكاس لاخلاقيه الفرد،

رجل ترخص من 5-7 سيارات فات بكل احنا عادي كنا فوّلنا وطلعنا وما عندنا مشكلة. هل هذا متعمد ان تعيش في هذه الازمة اليوم الشوارع القريبة من بنزينخانات يقول لك لا تفوت بيها لان بصراحة شو اسمه ازدحام. المشكلة نحكي عن بنزين ماكو اصغر هي اسمة بنزين ماكو ماكو بنزين والدنيا النوب طلعت لنا قصة جديدة بالبنزين. ترى هذا البنزين اللي تفولوه انتو العادي هو نفس البنزين المحسن، لا هو المحسن نفس العادي، هو السوبر نفس العادي، هاي شلون؟ هل يمكن اعتبار هذه خديعة كبيرة تقوم بها الجهات المختصة القائمة على أساس تزويد الوقود للمواطنين؟ يعني هل وزارة النفط تكذب علينا اليوم؟ وده تخمط من عندنا فلوس لأن ذاك ب 450 وهذا 850 والله بلف وربع. شين هالدوام اللي يحطك بيها؟ النوبة تظلي تتوهوس تفول محسن إذا واحد بصفك دق دوانس أنت دق دوانس هي فتنة ما عدوة. قبلها جت فترة على سالفة طبت الناس دائما أزمة بأزمة بأزمة دائما أزمات وأنت المواطن مبدع في الترويج للأزمات باعتبارك طبعا ما تسمى إعلاميا بالطابور الخامس أي من ينقل الإشاعات لغرض زعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي. أنت ساعد على هذا الموضوع هسان إذا بث إشاعة موجودة أذبها بطريقة محترفة إعلامية ما درسناها إحنا بالكلية ترتبها أذبها بالمجتمع. تخيل هذه ممكن تفتار ترجع تصير أزمة الكبرى. والمشكلة هنالك عدم ثقة ما بين المواطن والجهات المعنية. يعني من تجي مثلا ذيك مرة أو الأزمة اللي فاتت يا بتر الأزمة ماكو وإحنا إن شاء الله في يومين نسوي يعني نعالج الموضوع. شنو أزمة ماكو؟ محافظات تعاني. هذا بالنسبة لي مثلا إذا قلنا موضوع البنزين اللي هو شغل شاغل المواطن. زين تعليم إحنا ليش واصلين هاي المرحلة من التدني في التعليم؟ معدل 54 يدخل هندسة 60 يدخل طب. أوكي عمي أنا وياك وجيتك وتقول لي أنت ما ممكن إلى أنه المعدل يصنع المعجزات بالنسبة لمن يهوى. أوكي ما عندي مشكلة خلينا نرجع إحنا سابقا أنا رجل معدلي ما كان يساعد أدخل كلية الإعلام دخلت اختبار وكان الاختبار ما بلا واسطات ولا هاي وكان هنالك عدد معين القريبين يدرون طبعا بهذه السالفة عدد معين إذا أنت كنت ناجح من ضمن ذول العدد المعين تدخل الجامعة سوينا اختبار نجحت بالاختبار وجبت علامة كاملة معدلي ما يهني لكن بالاختبار أهني. طيب أنت هذا من تجيب اليوم بالكلية الأهلية اللي هي عبارة عن مشروع كبير استثماري لتخريج وإيصال أفراد إلى هذا المجتمع فيهم من يفقه كل شيء وفيهم من يفقه من لا يفقه أي شيء. هاي شلون؟ وهذا الدكتور بعدين يكتب لي دال متخصص باطنية وأطفال معدة يضرب بوتوكس مدري هاي تطلع لي الدكتورة الفلانية والدكتورة الفلانية شنو فيلمهم ذول ما تدري منين متخرجي ما حد يعرف. أنت اليوم تأخذ شهادتك الجامعية الجامعية القديمة أو الجديدة من تروح الدولة يقول لك يا بتاع نعادلها أنت درست مواد انطيني المواد مالتك هاي مواد

بحيث يخلي المعركة مو بأرضه. ولما جت المعركة الأرض أبدع في هذا الجانب. حسنا نحكي إحنا مالات الله صاند أحكي لكم. اقتصاديا واقع التومان متفلش، بس الحياة ماشية وأموره طيبة ودي يحاول يقاوم. حلو، تعالي على الساعة 5، أنا دافر لك بساعة هيجي. ساعة 5 من عندنا إحنا، أو تقريبا ساعة 5:30 بالـ6. الكويت بلد صغير إلى أعتقد 2000 لحد ما شال عليه القرار مال رفع، يمكن أخذ 15، هو يأخذ مجموعة تعويضات عن حرب 90، وبلد ماشي وأموره طيبة، فتح باتجاه الكثير من البلدان الأخرى، نمى نفسه، كبر مؤشر الاقتصاد في الكويت ارتفع خلال 10 سنوات الماضية، ولا يزال هم خلات تكون بالصورة، لا يزال الآن بالكويت هنالك عوائل حاطة سفالة الويندو، تعرفوا الويندو هذا اللي يدخل بالشباك، ليش؟ لأن حارة وعدهم يعني بعد عدهم خلينا نقول فقر، بس بالتالي أصبح واحد من البلدان التي تستقطب وتذهب إلى البلدان الأخرى للاستثمار برؤوس أموال عالية جدا. فر لي منها شوية هي ترجع لي السعودية باتجاه الساعة 7-8. السعودية اليوم تعتبر لاعب رئيسي في المشهد السياسي العربي، وذهبت باتجاه أن تبدع في جوانب، هذا أحكي بصفي ترى ما راح لي غاد، بصفي ذولي كلهم بصفي، ذهبت باتجاه أن تفتح مشاريع استثمارية عالية جدا. البلد يعني طبعا ذولي مناسبة، ترى كلهم عندهم كهرباء يعني خلي بالك، بس انت ما عندك كهرباء، كلهم عندهم كهرباء. وبدأت تستقطب وبدأت وهاي السعودية بالعكس أصلا قامت تتبرع، بحيث المنفذ مال عرعرقات احنا نسوي لكم اياه، ما ادري ايش نسوي، تبلط شوارع يجون عندنا هنا المستثمرين. نروح لي على الساعة 9 اللي هي البلد الذي يجارنا غربا اللي هي الأردن. بلد برغي ما عنده، ما يصنع كلينس، ما عنده ما لا نفط لا كل شيء، ما لا نفط لا زراعة لا يعني ما، لكن استقطب من خلال وجود هذا البلد، لعب نفس اللعبة لعبة السعودية، تعال استثمر عندي أنا أعطيك إقامة ترتب لك الأمور وماشين. الدينار مالتهم صار له 3000 سنة نفسه 708 يعني 7.708 نفسه مستقر، بلد ما بي شيء، عندهم أزمات داخلية حلوا هم بيناتهم ويرتبون الوضع. ذاك اليوم إلا شوية صار انقلاب، لحقوا على روحهم لموا الحكي، مع العلم هم السعودية تنطيهم شوية يعني، والله اللي يروح يزور الأردن خلي يروح يشوف. بالمناسبة عندهم حديقة كل كبيرة غابة تبرعت بها البحرين، هي حتى اسمها حدائق مملكة البحرين. الشارع مال المطار متبرع به السعودية. الكويت مسويت لهم بوليفارد، هيك صار يعني سلفة، بس ماشي ومستقر. سوريا على الساعة 11، ساعة بالعشرة مو حتى بالعشرة، هي بالعشرة هيك سوريا صايرة عندنا. سوريا كل حكيت على الرئيس السوري وهذا جانا وهو كان يشتغل ويا ذولاك الارهابيين ما ادري شنو، سوى حركة كفل كل من اليمنى، جاب قسد حطه بصفه، قوى سوريا ديمقراطية. والبلد الآن يقال أنه إحنا ما عم رايح لزهرة، بس الأقاويل اللي تأتي من داخل البلد أنه مستقر، عنده مشاكل طبعا لأن هو أصلا لامهم لم، قبلها كانت العالم تروح وتسولف وأيام بشار الأسد والحياة حلوة، وعدهم كهرباء، هذولي شوية ينافسونه بالموضوع، بس هم كهرباءهم ساعتين من ثلاثة تنقطع باليوم مدري 4 ساعات، من صارت الحرب شوية زادت الأمور، بس بالتالي دق عليه العالم كله بشار الأسد حتى سقط ما سقط، بالحقيقة صارت الموضوع حيلهم بينهم على قولة الخلايجة من جو الجماعة.

ثقل. قال هسه هو الزيتي ليش دا يسوي حملة على ذولي؟ قلت له دعم يسوي حملة بصراحة، سألت السؤال يعني. قال لي لا لازم يعني خلاص، بعد هي مش البلد بهذه الطريقة، فليش دا يصنع له أعداء؟ آه غير حرامية يعني. طبعا واحد هو حكى، قال له يعني يا بذولي فاسدين. قال لي ما بلد كله فاسد، فإحنا وصلنا إلى مرحلة الاستسلام. مثلا هسه أنا أقول لكم سالفة، من صارت الهبة هسه مال مثلا رفع مثلا الوقود بنزين زاد، مو ما جوا زاد، هو الحكومة تعرفك سولف لك يومين ثلاثة بعدين ترضخ، مو يمك تسكت تبلعها. بطاقة تموينية، هذاك واحد من المواطن يحكي بطاقة تموينية شنو وضعها؟ أحد من الموجودين حكي على أنه ليش غلاء الأسعار صار؟ ما يهمك عادي، ما يضر عندك الموضوع. ليه أنت سولف لك شهر شهرين، وشهر شهرين طول مناسب. هسه هاي الأزمة مال مناطق التجاوزات، ما تجاوزات هبة صارت أسبوع خلصت، هسه ماكو أحد يحكي بيها بعد، خلصت. اي ما عادي، وضع طبيعي. هو المشكلة الطرفين زوبعة فنجان، هذا يهد ويحكي بعدين تخلص، هذا يهد يعني. مع العلم نحكي احنا اليوم مناطق في العاصمة بغداد، يعني تخيل انت، بس تخيل الى انه مركز القرار السياسي وكل الشخصيات السياسية وكل اصحاب القرار وكل الوزارات وكل الجهات التي تدير هذا البلد تعيش بالعاصمة، والعاصمة بيها فلوس تنباك، بيها قاع تنباك، بيها شوارع منبلطة، بيها أزمة بنزين، بيها وضع أمني في بعض الأحيان منفلت، بيها ناس تدعي وتفتر، بيها وبيها وبيها، وطبعا بيها الحياة الجميلة، بيها الأسواق اللطيفة، بيها المشاريع الاستثمار. لك عيني مكس ما تفتهمه، شنو هنا عندنا أزمة، شنو هنا عندنا أشياء جديدة. أنا اليوم تحدثت لك ليس بسوداوية أبدا، يعني أعرف إلى أنه إحنا اليوم في أزمة، بس أنا أريد أتخيل معي تسونامي، مو تسونامي، هيروشيما وناكازاكي، ذني قنبلتين النووية ضربت اليابان، اليابان استفاقت، يقول لك هم يقولون نحن استفقنا من صدمة القنبلتين بعد مرور 5 سنين. 5 سنين رجعوا يبنون، طبعا خلال 5 سنين مو قاعدين، لا سووا ورتبوا. 5 سنين تعافت اليابان وعادت أقوى من قبل، أمريكا ضربتها هزتها هز، فلشت تفليش، قنبلتين قضت بيهم الأخضر واليابس. فتخيل إلى أنه هاي اليابان هيش صار بيها. أوكي عموم اليابان، هاي سوريا بصفك، سوريا بشار أسد مجلد تقول عليه 8 سنين ولا 10 سنين دقون عليه من الخوت من الخ، اليوم بدأ يتعافى. لبنان حرب أهلية سنين، بس طبعا شنو سنين هاي، 7 سنين 8 سنين ماذا أصبح إيه شفت شي رقم، تعافت، انضرب عندهم المرفأ، تعافت ورا 6 أشهر. إلا أنت صار لك 47 سنة ما قاعد تتعافى، والخلل بيك أنت المواطن، أنت اللي ما تريد تتعافى ومقرر أن لا تتعافى. لا بالعكس، والأسوأ من هذا إلى أنه أنت مقرر أنه أني ما أريد أصير زين وما أريد أخلي هذا البلد جيد. شو وقت توصلكم هاي؟ ما أدري، هي لك. بس أقول لك سالفة، أزمة الوقود، أزمة الرواتب، أزمة التعليم، أزمة النفط، أزمة الزراعة، أزمة الري، لن تكون الأخيرة. بالعافية، نلتقي على خير، باي.

شامخ العلم المجد للعراق لشعبه الأشم هنا العراق الشامخ العلم المجد للعراق لشعبه الأشم.

تخرج الأجانب وتصورهم لطلب الفدية. إعلام إيراني: استهداف أمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج ولا خسائر بشرية. روسيا على أمريكا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا. السفير الأمريكي في تل أبيب: إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة. طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد. أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالـ7:30 الصبح.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوى بالحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك طمن.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. بمشاركة العراق اجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لبحث أزمات المنطقة. البنك المركزي يطمئن المودعين ويؤكد حماية أموالهم. الهجرة مخيم الهول سيغلق قريبا، ونجحنا بتأهيل 21 ألف عائد مجتمعيا ونفسيا. النزاهة تضبط 5 متهمين بارتكاب مخالفات بتنفيذ مشروع مشفى الحسين التعليمي في المثنى. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. جهاز المخابرات يطيح بشبكة إجرامية أجنبية تستدرج الأجانب وتصورهم لطلب الفدية. إعلام إيراني استهداف أمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج ولا خسائر بشرية. روسيا على أمريكا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا. السفير الأمريكي في تل أبيب إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: كم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد، روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك،
5: نكتب شو يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: بعد ما صير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

منك خليني استرع يا منك وحب السرع لا تفكر حبنا غلطة ولا صار شما يعدي يا عمر حبنا يغلط

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: بتغني فيك وانت معايا بتغني فيك بدل
3: الفرقة الدنيا. الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: الفم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. وياكم مهم الأبيض، يرافقني الغالي عمر ثائر اليوم بحلقة بودكاست مختلفة لهذا اليوم، عالم السيارات وتفاصيل السياقة، وعالم إلها مثل ما يقول إلى ناسة، وسبق أن تكلمنا دائما بالراديو وتفاصيلها. اليوم ويانا الأستاذ والأخ والصديق وصانع المحتوى اللي أنا كلش أحب محتواه، لأن محتواه هادف، هو الأستاذ والأخ والصديق أستاذ رياض جعفر. نورت ومساك الله بالخير.
6: الله يحفظك ويخليك، وإن شاء الله من جيد إلى أحسن.
5: الله يسلمك.
6: الله يخليك.
5: الله يسلمك أستاذ رياض. أوش تعبناك؟
6: لا سهلة.
5: الله يسلمك. بالبداية أستاذ رياض، أكفد نقطة قبل أن ندخل بعالم السيارات. قبل يقولون السياقة فن وذوق وأخلاق، هسه قبل لا نعرف تفاصيل السيارة وأمورها وهذا العالم، اليوم ما شاء الله السيارات حديثة وحلوة وبيها تبريد وبيها كل شيء حلو، إيش بيهم السواق؟ كلام اللي بعض الناس.
6: طبعا هذه بكل دولة أو بكل مجتمع إلا ثقافته. الثقافة تشمل ثقافة الجلوس، ثقافة الكلام، ثقافة أكو ناس تتخيل الثقافة أنت مجرد لازم كتاب وتقعد تقرأ به وتحفظ دروسك وتروح تمتحن يعتبروه هذا ثقافة.
5: لكن أو قاعد لمطعم راقع ولا
6: أو أو أو قاعد لمطعم غالي.
5: غالي.
6: غالي مو هو. نعم. لكن أحكي لك تجربتي أني من طلعت إجازة، من صار عمري 18 سنة بسنة 92 91، من رحنا درسنا كتيب مال المرور
5: زين،
6: درسناه طلعنا عليه الإشارات هاي العلامات شنو، ومن يعني درسناه باستفاضة، يعني مو مجرد يعني باوعنا الصور وباوعنا ورحنا ضباط واقفين زيان. وزعونا دفاتر، امتحنا. طيب. تطلع نتيجة الامتحان، يا الله تمتحن خطة، ولو التفاصيل أو السياقات بالضبط ما أذكرها، لكن هذه الشغلات اللي صارت وياي. الواسطات او الافضليات ما موجوده، اكو خطه صعود، فكان عندنا بالخطه صعود المرتفع زيان. ويقول لك تبوش، والسياره تيوتا وتعبانه، وما كان اكو جير عادي اوتوماتيك، ماكو
5: متعمدين يسوي هيك.
6: نعم. لا واوتوماتيك ماكو، ثقافه موجود جير الاوتوماتيك، لكن تعليمات المرور انه بالجير العادي، اعتقد مقصوده التصعيب شيء ما اعرف. وقبل التسعينات بالثمانينات كانت اكو معايشه 7 ايام بالشارع.
5: معايشه
6: اي هاي يعني ابويا داخل هذا الموضوع، ابهاتنا اجدادنا داخلين هذا الموضوع، معايشه بالشارع، يوقف ويا المرور يمشي السير، يعبر الناس، يعبر هذا المشاة العفو. اكو نقطه مهمه جدا احنا تعلمنا عليها وتربينا عليها بثقافه السيارات، ثقافه السياقه بالشارع،
5: اللي
6: هسه نفتقدها. احنا السلبيات كثيره ما نقدر نحصرها كلها بمكان واحد. طيب. لكن نتكلم بنقاط رئيسيه ونفيد بها المستمعين والمشاهدين يتجنبون هاي الامور، اجيك عليها بعدين. بالنسبه لموضوع السيارات اللي كنا احنا مثل ما قلت لك تدخل الدورة وتأخذ الإجازة وتطلع، كان أكو فد خوفه للناس. العفو العفو مو هذا قصدي. قصدي منين ابدي لك المعلومات اللي عرفناها. اكو شيء اسمه نهر الطريق قبل ما اتوجه هذيك طيب. الامور اكو شيء اسمه نهر الطريق زي. نهر الطريق يبدي من دنقة المحل الى دنقة المقابيلها. راح تقول لي شلون؟ هاي احد الضباط في اليوم شرح لنا اياه. المشات يعتبر طريق الرصيف يعني
5: زين،
6: ورا تنزل من الرصيف الشارع اللي هو سايد الروح

0: تركيبه مالته اللي ما اريد اني اخوض بيها. طيب. مو اختصاصي.
1: طيب.
0: لكن من يكون حار راح يشتعل بسرعه او يحترق بسرعه. لذلك نشوف احنا بالصيف هاي العمليه تزيد او تكثر عندنا.
1: طيب
0: شلون
1: نتعامل ويا
0: نحاول نبرده. انا حاولت بعده طرق ابرد هذا المنتج بالسياره. حتى وصلت مرحله سويت راديتر خليت لها مراوح جبتها مال حاسبات مال هاردات مال كيسات قديمه زين.
1: تحوير
0: راد اي تحوير نعم زين. وسويت تجارب كثيره عليها ما وصلت النتيجه. النتيجه الوحده اللي تبرد البنزين هو غاز الفريون عن طريق المكيف مال السياره. وهاي عمليه صعبه ومعقده وما تقدر كل السيارات تنفذها.
1: هذا انت تتحدث به الفريون 12 والثريون
0: لا الفريون هذا 134 وهاي الحديثات. طيب. هم نفس العمليه.
1: انا اليوم شلون اجي اتعامل ويا الادوانس؟
0: اي هو العفو استخدمت الطريقه اللي نجحت عندنا.
1: طيب.
0: وكانت كثير من الشركات تستخدمها على انه ينباع هذا المنتج على انه هذا محسن بنزين.
1: طيب.
0: هو الكحول السبيرتو. الكحول السبيرتو ما اريد اني ادوخ المشاهدين وادوخ الناس بي
1: زين.
0: لانه بتفاصيل كثيره وبنوعيات كثيره. لكن ارجع اقول لك مو الثنر. كثير من الاخوان يقول ثنر. لا مو ثنر. الكحول. كحول اللي يستخدمون النجارين لاذابه القشور الدملوك.
1: زين.
0: راح تقول لي ليش ركزت على هذا؟
1: هذا ما يكون بفد سلبيه على المحرك؟
0: مو عالجت الموضوع انا بتجارب. مسوي تجارب وجبت ربلات خليناها وقمت بتجارب يعني ابتدت اسبوع تقريبا عندي فيديو ما له اي تاثير على اللاستيكات او الربلات داخل المحرك.
1: طيب
0: الاستخدام هذا السبيرتو مال النجارين بالذات اللي انا تطرقت له هذا استخدامه كان بسنه 2008 2009 كنا نستخدمه من ننزل للجادريه كان البنزين ايضا يعني رديء وأدفانس وتعرف بذيك الظروف بذيك الآونة شون كانت يعني فاستخدمناه وتعلمناه احنا من ناس عايشين بأمريكا
1: زين
0: وجوي بس ما قالوا ان هذا سبيرتو هذا كحول لا قالوا ان خلوا هذا وكان يبيعوننا اياه بأسعار يعني مخيفة يعني الأربع لترات يوصل سعرها 30,000
1: على أساس انه هو محسن
0: على محسن بطريق الصدفة اكتشفته آني طريق الصدفة عن طريق الشم عن طريق هذا الأمور أخرى يعني شعلته خليته بقارورة وخليت قطن وهالأمور
1: سويت الاختبارات
0: اكتشفته فقمت أستخدمه.
1: طيب.
0: لكن ما كنت عندي صفحة ولا كان عندي فد وسيلة بالإعلام حتى أنشر هذا الموضوع.
1: طيب.
0: والبنزين وراها تحسن وصارت أموره طيبة وزينة فنسى الموضوع هذا لكن ظلينا نستخدمه. وأكو بعض الأخوان اللي كانوا يصلحون يمي أنا تركت العمل بالمحل محلي كان بكم سارة تركت العمل أنا بالمحل تقريبا سنة 2015 تركت العمل بالمحل. أكو كثيرين من الأخوان اللي كانوا يترددون عليه كانوا يستخدموه وكنا نشتريه من السوق فما واجهنا أي مشكلة به ولا سبب لنا بالعكس البنزين الساخن هذا الحار اللي قلت لك عليه اني.
1: طيب.
0: والرصاص ما تعالي كان يسبب سلبيات

0: ده يصير عندنا تأخير بالتشغيل، يصير هذا لأنه البنزين اللي عندنا احنا كلش رديء، البنزين كلش رديء اللي بالسيارة أو حار جدا، السبيرتو بارد من نجي نظيفه خصوصا بالصيف. هسه هاي الحالة بالشتاء ما راح تصير، هاي التأخير بالتشغيل شوية يصير، هاي يصير لأنه المبخرة أكو بيها مشكلة بالسيارة. شو وقت تبين بالدرجات الحرارة العالية.
1: طيب
0: والسبيرتو من يجي على البنزين هو بارد وهذا حار، راح يصير تفاعل عكسي، راح يبخر قسم من البنزين، البنزين يصعد وين؟ للمبخرة، خلينا نقول التنق، فتعبر للمكينة يصير بها تأخير بالتشغيل.
1: طيب.
0: أو خربطة بسيطة. هاي مو كل السيارات، بعض السيارات اللي بيها هي فد مشكلة أو، لكن الحالة العامة وتقدر تفوت للتعليقات وتطلع على الأمر، والناس يعني الحمد لله وشكرت وتترحم لي عليه يعني. فحكيت لك سافة السبيرتو كلها.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يخليك.
1: أنا إذا جيتك كصديق وأخ وقلت لك شتنصحني أشتري سيارة بالأجواء الحارة هذه؟
0: طبعا شراء السيارة بالأجواء الحارة يعني هواية، احنا عندنا تفاصيل ما اريد اتطرق لها بالسوق العراقيه. طيب. هي مصادر السيارات، احنا المصادر اللي عندنا الصين بالدرجه الاولى
1: زين
0: ومبيعاتها، والسيارات الايرانيه.
1: طيب.
0: وعندنا السيارات الوارد امريكا بكافه اشكالها،
1: البي حادث
0: البي حادث ووارد امريكا متنوع، من فورد كم كذا فئه الى جي ام
1: زين
0: جنرال موتورز الى مثلا كيا هونداي، فهاي السوق مالتنا.
1: زين احنا العفو
0: نجي
1: احنا إيه؟ العفو من عندك سعر، احنا ليش نشتري سياره بها حادث؟ يعني انا دافع دم قلبي، ليش اشتري سياره بها حادث؟ ليش ما اخذ سياره بالنايلون؟ ليش؟
0: نعم الفرق السعر، احنا مشكلتنا نفتقد للوكالات الرصينه.
1: يعني السوق العراقية يعني العراقيين يعني يشترون.
0: نعم بس أكو تفاصيل يعني المحدودي الدخل يتوجه لسيارات أم 2000 دولار أو 30 ورقة، أو خلينا نقول نحكي بالعراقي 6 ملايين 5 ملايين 7 ملايين يتوجه لهاي الأسعار.
1: يريد بس سيارة تمشي،
0: يريد سيارة تمشي. اليوم أنا مثلا قبل العصر أحد الأخوان اللي سألني قال لي عندي 30 ورقة 35 ورقة أريد أشتري سيارة. طبعا أنا يعني ما أنتقص من المبلغ مالته ولا أنتقص من إمكانيته،
1: بالعكس خطية
0: يعني بالعكس يعني عنده طموح وهذا، لكن أنا أقول يعني هيك مبلغ ما يجيب لك سيارة عليها الاعتماد وتنتج عليها، يعني يريد اعتمادية يشتغل بيها مثلا مندوب
1: أمان.
0: أمان هذا الأمان مشكلة بالسيارات،
1: الحوادث السيارات الألمانية.
0: أنا الشق الثاني مال نهر الطريق
1: زين
0: ما كملت لك إياه.
1: طيب.
0: إحنا السوق العراقية سياراتنا 95% يفتقد بها وسائل الأمان، 95% من سياراتنا بها. إذا كانت وارد أمريكا وصناعة رصينة تلقى الحادث مالتها فاقده كثير من متانتها،
1: الايرباك
0: الايرباك
1: الحزام الامان
0: الحزام الامان بالضبط، ابسط شيء حزام الامان قاصي تلقى لو عاطل،
1: هاي كارثه استاذ رياض.
0: اي كارثه
1: يا جرام.
0: نعم عندي صديق بسنه 2007 2006 عنده بيك اب دبل قماره تويوتا.
1: طيب.
0: انقلب طبعا تويوتا معرض للانقلاب بشكل ما تتخيله، تويوتا اي سياره ارتفاعها عن القاع يعني خلينا نقول الاس يو في والبيكابات وذني معرضات للانقلاب. وما انصح، ما دام ذكرنا هاي الفئه، ما انصح الشباب لا يضرب بتوينات ولا يسوي فعاليات بسيارات. نصيحه هاي على الهواء دا اقولهم، نصيحه لا تسوي الحادث مال المطار المثنى اللي يم هذا مال الجيب،
1: هذا الكارثي.
0: هذا تعرف بتوينات؟
1: بتوينات وجاي
0: والخلفيه مال السياره فقد السيطره عليها. وأنا شقد سايق ومحترف وكنت شاب أسوي هاي الأمور بهاي السيارات الجيب دورنجو جيب دورنجو لاند كروز، هاي الفقرات ما أسويها. تريد تسويها اشتري لك سيارة ناصية
1: بالسيارات الاس يو في،
0: سيارات أكسل وناصية يعني خلي اقرب

0: هم الصورة حتى يكونون بالصورة.
1: طيب
0: زين، لهاي السيارة من انت لفت انت تعاملت ويا الإطارات الأمامية فقدت السيطرة على الخلفي،
1: انتهى الموضوع،
0: لأنه الخلفي فارغ، انت قاعد بالصدر والمحرك أمامك، مركز الثقل وين؟
1: لقدام.
0: لقدام لي ورا. لذلك اكو حوادث نشوف احنا القاعد لي ورا يطشرون من الجام،
1: لا لا لا
0: يطلعون من الجامية. اي فمشكله الحوادث. وبالنسبه ارجع لموضوع السيارات، السوق العراقيه، فالسوق العراقيه مو يعني ما يعني ما نلقى مثلا المرسيدس.
1: طيب
0: نقدر هسه وياك نفوت وكاله بغداد مال مرسيدس، نشتري مرسيدس ونطلع؟
1: ما عندنا.
0: انت شو تقول؟
1: يعني اذا اشوف سيارات مرسيدس
0: انا راح انقل لك كلام عن لسان متابعين كثر بألمانيا عايشين عراقيين.
1: طيب.
0: وبرح عطوا للموضوع حتى نتكلم بغير أمور أفيد أو نستفاد من الوقت. المرسيدس تفوت للوكالة، ماكو مرسيدس بالمخزن، موجودة بالمخازن.
1: ها في ألمانيا.
0: ها في ألمانيا، أوروبا كلها.
1: طيب.
0: حتى في أمريكا. أزيدك من شعر بيت بمصر.
1: زين.
0: دخلت الوكالة مرسيدس، ما عندهم يصنع الكياها لك.
1: شنو شفت؟
0: شفت
1: يعني
0: شفت
1: يعني نشرح على الناس.
0: اي شفت خانات بالشركه.
1: طيب
0: اول شيء ياخذ سيارتك وين كانت كلش قديمه ياخذها، لكن الدفتر مالتها والسيرفيس مالتها والصيانه تكون عندهم لازم. يعني مثلا احنا رحنا بام عيون موديل 2000. طيب. قالوا نتقبلها بس لازم الدفتر مال الصيانه كله بشركه مرسيدس على مدى عمرها 27 سنه 20 سنه.
1: طيب
0: نعم ياخذوها يتقبلوها، ايش قد تسوى بالسوق يتقبلوها.
1: طيب
0: الموعد تسليم السياره حسب الفئه وحسب المواصفات من 90 يوم الى 180 يوم.
1: هذا اول شيء.
0: هذا اول شيء.
1: تريد تشتري السياره،
0: تريد تشتري السياره تقعد اول خانه، خلينا نقول خانه او هذا، تقعد ميز موظف حلو مرتب قاعد يقول لك شنو لون السياره اللي تطلبه تطلب انت.
1: ها فخامه. اي
0: اي ايه. لا لا حتى السيارات السي اصغر فئه عندهم
1: السي
0: نفس الترتيب
1: نفس
0: هم عارضين سيارات.
1: طيب
0: بس ما يعطوك اياها، يعطون وحده باسمك، يعطون وحده
1: المواصفات
0: باسمك
1: المواصفات اللي تريدها انت.
0: المواصفات عسى ما تقولهم اريد الجام عادي. وفعلا لقيت ناس طلبوا جام عادي.
1: زين.
0: الخلفي على مود الاطفال يطلبون الجام الخلفي عادي.
1: طيب.
0: وسعر فرق بالسعر سلايد روف ما اني اذا تجي علي انا ما اطلب سلايد، اني لا اطلب بانوراما ولا اطلب سلايد، اريد قماره فلات عاديه.
1: زين
0: زين تروح بعدين الى قسم اخر هو الفرش الداخلي.
1: طيب
0: اللون
1: الكوشنات،
0: الكوشنات اللون باقي التفاصيل الشاشه تبريد تريد هذا يعني على الفخامه مالتها
1: الرفاهيه المساج الغير هل
0: مو هذه المساج والهذه هاي الفئات العاليه مثلا ما تقدر تسوي بس هم يسووا لك يعني يسووا لك مثلا كوشنات مساج بفئه السي سووها عادي ما عندهم فد شيء موص. هسه راح ادخلك بال 75 هم راح احكي لك تجربه احد اصدقائي مواليد 67 حكى لي هاي التجربه.
1: طيب.
0: فتختار اللون تختار الخمله الجلد شوف شنو اللي تريده.
1: زين.
0: وتختار اللون الداخل طبعا اعتيادي والمحرك غاز بنزين كملت يطوك موعد وتستلم السيارة. من يوم استلامك للسيارة اكو 3 سنين ضمان.
1: طيب
0: الضمان هذا دهن العفو ما متأكد من الدهن دهن وفلاتر وهاي الامور اعتقد هي تشمل حتى الاجور مال العمل مدة 3 سنوات. وبأوروبا العراقيين اخواننا ايش قالوا لي؟ قالوا لي اذا تدفع 300 يورو 400 يورو زايده يضيفوا لك ضمان 3 سنين سنتين بعد على 3 سنين يصير 5 سنين.
1: طيب
0: هذا الضمان يشمل نوزلات محرك هاي الامور كلها
1: ادامه
0: ادامه يشملها كلها. وعندنا تجربة أحد الأخوان العراقيين ماشي من أهل الناصرية طبعا ساكن بألمانيا بشمال ألمانيا قبل 3 سنين هذا الكلام هو جايب سيارته من ألمانيا وصل لدهوك خلى غاز طبعا السيارة
1: زين
0: خلى غاز بدهوك السيارة قامت تخربط بس شافت الغاز العراقي قامت تخربط
1: ليش احنا بلد نفطي و...
0: ما اقدر احكي لك بالتفاصيل لانه انا مو خبير كيميائي ولا مطلع على هاي الامور، لكن اقول لك اكو مشكله بالغاز، نوزلاتها وقفت ما تقبلت الموضوع، فاضطر يصلحها باربيل بالوكاله ما عندهم نوزلاتها لانه غاز، وتعرف احنا ويا الغاز مو صداقه، العراقيين ما يرغبون كلش محركات الغاز.
1: شنو السبب؟
0: اسباب كثيره، يعني اسباب كثيره للتصليح مالتها، السيرفيس، ثقافه الغاز عندنا يقول لك اني مو سايق لوري مثلا.
1: هي مو اعتماديه الغاز؟
0: اعتماديه. عندنا ولد اخر من المتابعين اجاب سياره سي 1600 تيربو، يمكن 1600 تيربو، مو محرك الرينو هذا اللي هو سياره موديل 2018.
1: طيب
0: اجابيها 5 تفويلات بنزين من المانيا الى بغداد، دخل السيطره مال الاقواس، صارف ماشي بالضبط بالسياره 4700 كيلو تقريبا، 4700 كيلو صارف 5 تفويلات غاز، التفويله مال غاز تمشي تقريبا 1000 كيلو
1: ما شاء الله.
0: إيه يعني هايبرد. اي نعم، هاي طبعا داش هيك تجارب موثوقه متابعين
1: ويانا بالصف عن رحاله عن
0: نعم. اي لا هو اجى بيها 3 مرات اجى بيها. اي فاضطر ارجع على الشخص الاولاني ابو التاكسي.
1: زين،
0: سيارته ماشيه ضمن الضمان، سيارته بعدها.
1: طيب
0: رجعها شحنها من اربيل، رجعها شحن لالمانيا
1: الى المانيا.
0: ليش؟ لانه النوزلات مالتها اذا يجيبها للعراق راح تخرج من الضمان
1: مباشرة،
0: بس يفتحون البونيت تخرج من الضمان،
1: انتهى الموضوع.
0: وبعد لسنتين مدري 3 بالضمان هو
1: فيسقط الضمان،
0: يسقط الضمان، راح يخسر تصليح الشركة. ما قلت لي النوزلات بيش، النوزلات تقريبا توصل هنا أكثر من 6000 أورو يورو،
1: يعني تقريبا بال 7000 دولار.
0: شحنها من أربيل إلى 1800 دولار، قال شحنها إلى ألمانيا، صلحوها بألمانيا.
1: لو جاء طيارة أحسن لنا.
0: متعة السياقة بالبر أنا جربتها، سواء بالدراجات تكون المتعة إذا كانت الأجواء شتوية أو ربيعية روعة.
1: أنا شفت عندك فيديوهات أنه أنت يعني سافرت بالمرسيدس للسعودية.
0: نعم رحت للسعودية ومشيت تقريب 7000، وما رحت بطريق عدل، رحت بطريق يعني رحت لل طبعا هاي حائل والذن الأمور هاي بالطريق إلى مكة تشوفها كلها، لكن نزلت شوية جوه وطائف والهدى، ورحنا للمنطقة اسمها الدوادمي، استضافونا هناك أخوان، وطلعت من الدوادمي. طبعا هاي كلها شوارع مو عدل، يعني تمشي عدل يعني تفاصيل وشون يقولون دهاليز يعني.
1: زين هناك
0: يعني الرياض، رحت للرياض
1: بالمرسيدس.
0: اي هاي المرسيدس، هاي سيارتي هي نفسها القديمه،
1: الله يعمرك اياها. هنا انت دائما يمكن اللي يسافر يعني طريق دولي ويروح يسافر دول تبين عنده السياره، تبين الايجابيات، والناس تسال يقول لك ليش المرسيدس انه هو افخم سياره بالعالم.
0: المرسيدس حساباتهم والصناعة مالتهم، هم ناس يعني بصناعة المحركات، يعني ما أقدر أوصفهم، أني ما أقدر أوصفهم، وتاريخهم حافل.
1: هم حتى من ناحية الأمان
0: هم من ناحية الأمان، ولو أني أنطي الأمان راح أدخلك بغير فئة. السويد
1: سيارات
0: الفولفو
1: زين،
0: الفولفو بالأمان، لكن المرسيدس عندهم تركيز على مو الحادث، من يصير الحادث شو تسوي لك السيارة وشون تحميك، لا عندهم الوقاية خير من العلاج، يعني عندهم الاي بي اس مالتها والتركشنات مالتها، نهاية السبعينات بداية الثمانينات من دخلوا الاي بي اس، يعني حتى ما يخليك تسوي حادث
1: هيش دقة،
0: يعني هيش دقة. ومن اكو نقطة بالحوادث أنا أطرقها العفو بالعلم سامعكم، مهمة جدا حتى الجمهور يستفاد من عندها، والشباب الحشة الزيانين

0: حتى لا يصير خفيف
1: حتى لا يفر السيارة
0: وتلوف السيارة. بعد سنة 2005 سوالك من يدوس بريك قوي السيارة يفصل. هاي استعراض سريع. راح تقول لي انت ارجع السؤالك قلت لي شي يسوي اذا صار عنده هيك حادث. اول شي هو دا يمشي سريع
1: شلون يتلافى الحادث؟
0: مو اني لازم ارجع الدراسة الشارع. انت لازم من تصعد اي شارع مو تجي اني والله ازدحام ماكو تدوس بنزين، لا لازم تكون عندك نظرة بعيدة.
1: طيب
0: من تباوع سيارة قدامك بعاني من الناس اللي ما حب تضليل. ليش ما حب تضليل؟ لانه اني ارد باوع السيارة المقابلة ارد اشوف الشارع قدامه.
1: انت تريد تشوف الورا؟
0: ارد اشوف الورا. انا مو اباوع يم رجلي، اباوع لي قدام. عفو عليك، اباوع لي قدام.
1: نظرة سائق
0: هو هاي احنا نقول سياقة فن. هذا الفن
1: صحيح.
0: عوف الاخلاق، عوف السياقة فن والذوق، عوف الذوق عوف الاخلاق. الفن هاي كلمة الفن، هذا الفن. اقرا الشارع درسه. انا مو بالضباب سنة من السنين رحنا بخليجي 22، الخليجي صار بال 22 مو 22.
1: طيب
0: رحت للبصرة ضباب وما تشوف 10 5 مترات ما تشوف، يمشون 140 160. انا طبقت
1: يعني معقوله يعني؟
0: اي الفيديو موجود عندي ومن الفيديوهات اللي طاشه طبعا يعني. اي نعم يعني اكبر يعني هو ايش معتقد. والكارثه صارت
1: يعني
0: وين؟
1: انتحار. هذا
0: يم البطحه البعران سمعت به يمكن
1: سمعت هذا
0: البعران وطشرت بالشارع
1: هذا
0: والتريلات والسيارات والعالم. اني يعني ابكي من اشوف يعني اني يعني هاي بطريق البطحه بسنت اللي نزلت الفيديو اللي قلت لك عليه مال اللي نشروه بالمرور مطلعيه بالهذا. يعني انا شفت فخذ مال بني ادم.
1: لا لا لا
0: اي يعني شفته مقطوع. يعني ايش قد عمري انا شايفين هاي هيك الامور، لكن انسان يتقطع من ورا سياره من ورا حادث وانت لو ماخذ ابسط اجراءاتك وتارك مسافه. انت من تسوق بسرعه 160 و170 لازم تترك 50-60 متر بينك وبين
1: الموت. شنو هاي الموده مال دعاميه
0: بدعاميه بدعاميه؟
1: شنو هاي بس
0: بطل
1: يعني ترى يعني هسه كنا نحكي عن افلام فان دام ما تصير
0: ماكو يعني 50-60. ثق بالله الكريم اني مو اريد ارد اقول لك اني خوش سايق، لكن اني جبان بالسياقه جبان بالسياقه.
1: شو هي ما
0: نعم لا يعني. شنو اقصد الجبان يعني؟ يعني اخاف من المواقف
1: يعني اروح عالم
0: السياق. اي اي اي اباوع مثلا جاء واحد مقابيلي وهاي الموديل بالليل اللايتات
1: هذا
0: والزنون
1: اللي يحولون اللايت الاصفر الى ابيض
0: ماكو مشكله ماكو مشكله. لكن ضمن لا خلي ابيض
1: زين،
0: لكن ضمن معايير معينه.
1: استاذ رياض دا يخلي ضوء ما ضوء. ذاكم بدنا نسولف انا وعمر انه ماكو اذا فتح الضوء مال يعني هذا اللايت الابيض خلص ما نشوف شيء بعد.
0: احد المتابعين
1: بالضبط على
0: قولتك ساكن باوروبا
1: طيب
0: هداني هديه دز لي هديه بسيطه فانا قلت له ايش تحتاج؟ ما قبل لكن لحيت عليه دزيت له جلوبات اوسرام من السوق اشتريتها من السنك.
1: طيب
0: قال لي اريد لايتات اوسرام فتشي زين وانطيك حسابين. فاني من باب رد الجميل ما اخذت حسابين دزيت له لايتات مشدهن. قلت له ليش؟ قال لي انه ما بيهن البطاقه التعريفيه باللايت. قلت له شنو هاي البطاقه التعريفيه؟ بسامعين بها احنا
1: زين.
0: قال لي هاي البطاقه التعريفيه اني المرور من اروح الفحص السنوي عندهم جهاز يشوفون اللايت ايش قد مالته السطوع الاناره مالته ايش قد. قال فلازم يشوف يقرا الرقم مالته والاناره التعريفيه حتى اقدر اركب اللايت. احنا هاي المعايير ما عندنا.
1: طيب
0: احنا يجيب اعلى لايت انا بس لك اشوفه يقول له هذا يعمي. يقول له هذا يعمي عمي. هاي الثقافة هاي ثقافة
1: هي إيجي. إذا يعمي عمي أنت سويت حادث يعني جرام هذا.
0: والتريلات اللوريات اللي يخلي 4-5 لايتات فوق على القمار
1: عافية عليك
0: وبالدعامية هاي
1: خوش ملاحظة.
0: أي هاي هاي هاي كارثة الكوارث. قبل أكثر من أسبوع كنت بالكوت
1: طيب
0: انعزمنا بعرس أحد المتابعين واني عندي صلة ويا المتابعين ذول عائلتي.
1: قلت لي
0: عائلتي ذول
1: واحد من المتابعين
0: يخطبوني يدزون علي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يخليك. احنا ما ما ما ما ابخل باي شيء، البساطة اهم شيء. فرحت يعني عموني عمي يعني كارثة يعني. نريد احنا المرور

0: يتخذون إجراءات. الريد يعني دوريات، الريد شوية تعرف. أنا نوبات ما أنتقد المرور، وصلت مرحلة ما أنتقدهم على اللي أشوفه بالشارع. ليش؟ لأنه مثل ما أنت قاعد، أنت مدرس
1: طيب،
0: والصف إمكانيته 20 طالب، وذابيلك بالصف 100 طالب. هاي المرور هي صاروا. لذلك سلبيات إذا إن وجدت ما تقدر تحاسبهم على الكم الهائل اللي ديت عاملون وياه.
1: الله يسعد رجال،
0: كم هائل،
1: الله يسعد رجال.
0: زي وكل واحد هسه احنا بالشارع، مو دا اقول لك بالشارع، دا اقول لك المشات يعوف الرصيف يمشي بال. احنا مشكلتنا مو بس السايق، مشكلتنا المشات. المشات تبدي ساعه التحرير
1: طيب،
0: زحمه ساعه بس بالسبعة ونص الصبح. عبروا لك بنص السيارات، وقفوا السير، والسير هو الإنارة مالته تنفتح دقائق
1: صح،
0: زي عبروا المشات. احنا نريد ثقافة للمشات، نريد ثقافة لأصحاب التاكسيات.
1: استاذ رياض، هو العفو تحكي انت، هو الخط السريع ما يعبر على جسر المشات.
0: الخط السريع كارثة،
1: هو يعبر ودنيا ليل ولابس تيشيرت اسود
0: ولابس اسود صح.
1: زين شلون،
0: شنو رأيك هسه انا من جيتكم للقناة، عبروا عائلة كلهم لابسين طواخات. زين انا لا نظل الجام، زين هذا نظل الجام، شلون يباوع بالجام الصفح؟ عبروا بسايد اليسار اللي مظل الجام، انت شلون تشوفه؟
1: ما تشوف.
0: كان يدق لي على السياره ما شفته، بس الشخص ثقافته عاليه ويعني خوش ولد، قال احنا غلطانين، بدنا نعبر من زاويه ميته هيك راسا. قال لي
1: هذا مثقف.
0: اي، لان انا دا الوف على اليسار وهو اجاني على باب السائق، بس انا ما طخيتهم يعني. طيب، بس دا اقول لك قريبين صاروا كل شيء من السياره، يعني من دق على السياره، دق دا يقول لي اسف الظاهر دا يحرك ايده وطخ السياره. يعني تخيل القرب مالتي من عندك، بس طبعا دا امشي ببطيء. اني
1: ادري بيك انه مشيت،
0: انا احب السرعه، انا احب السرعه طبعا.
1: انا كلش مو صالح ويا السرعه.
0: لا انا احب السرعه، بس بغداد ابدا ما امشي سريع، وعندي قوانيني وعندي التزاماتي، ومن كبرنا طبعا قلت هاي، ومن زاد الازدحام بالشوارع قلت هاي. طيب، الشغله
1: انا يعني تدري احنا هذا الوقت الحلو وسوالفنا.
0: نعم،
1: عندنا 5 دقائق
0: بس
1: نعم. اريد اسالك عده اسئله. احنا ليش ما عندنا سيارات ايطاليه؟ يعني إيطاليا أم الصناعة.
0: نفس الجواب اللي هو وكالة. طيب، طبعاً كان العراق أكو سيارات إيطالية
1: قبل.
0: مثلاً عندك اللادة، هي سيارة منقحة من البولسكي، من الفيات. اللادة
1: طيب،
0: أصلها فيات، وصح تختلف لكن هي أصلها. كانت عندنا النصر، سيارة مصرية لكن أصولها إيطالية. عندنا الفيات الميري فيوري 131، وعندنا فيات 132.
1: حاليا ليش ما عندنا سيارات ايطاليه؟
0: كانت بالداخل وجيده وصمدت بسبب نفس موضوع المرسيدس، وكالات، عقود ووكالات، عقود ووكالات. الناس اتجهوا اكثر شيء ايطاليا، ام الصناعه بالمحركات، ام التطوير. يعني ماكو سياره اداء عالي او اداء رياضي اذا ما تلقاها إيطالية، أو أصول المحرك إيطالية. إحنا ما عدنا بسبب رغبة الجمهور للسيارات، كان اليابانية والأمريكية. طيب، هسه توجهت رغبة الجمهور إلى السيارات الصينية.
1: شنو السبب اليوم ده نشوف هوس من شريحة كبيرة من الناس أنه يروحون على السيارات الصينية؟
0: شنو الهوس اللي صار بالناس ولزمه وبدلوا الإنارة مال بيوتهم كلها من جلوب النيون الفيليبس؟
1: طيب،
0: إلى جابوا جلوب الليد الصيني اللي هو كل أسبوعين بدله.
1: طيب،
0: نفس الهوس، نفس هوس الموبايل اللي بدلوا. يعني أكو ناس ذوي الدخل المحدود من يجي يشوف سيارة زيرو ونفس السعر يروح يشتري سيارة قديمة.
1: زين،
0: نفس الموضوع، يقول لك انا ليش اشتري قديم؟ اشتري صيني احنا اول ما اجى الصيني اجتني هاي ال البي واي دي والليفاين.
1: طيب.
0: وذني اجني بال 2010 9 10 11 هيك بذيك السنين اجني اجتني هاي 320 صغيره، هاي اول سيارات صينيه شفنا، العفو الشيري قبلها بس بعدين اجت الليفاين. فيعني محركاتها ضعيفه، الناس ما عندها مشكله يصلح، ما عندها مشكله. انا شفت يعني العراقيين يصلح، يعني يجيب صيني، اهم شيء غرابه تكون متوفره. يعني من احدى الطرف بسنه 2010 الوكيل يم محلي فات له شخص عند شيري قال له اريد اصلي، قال له اي اعطيك مالتها الصيني مال الشركه. لا قال له مال الصيني اريد اصلي. زين انت ايش معتقد يعني هاي الشيري هاي الكوان ما ادري الكوان يمكن اسمها ايه.
1: طيب.
0: هاي بيها هاتشباك هاي اللي اول ما جت هي طشت. زين يعني تعتقد هي يابانية؟ هو المحرك مالتها منقح أو تقليد المحركات الجولف الألمانية صابيه بالصين. الناس تريد طق نايلون، طق النايلون يكون صيني يكون إيراني، المهم نيو جديد. العزل عنده هذا شيء ثانوي، الاي بي اس ما يحترمه،
1: ما يفكرون لا بالأمان
0: ما لا بالعزل لا ماكو. وتجي أنت تعرف طبعا التجار سيارة، خلي نقول يقص السيارة مثلا مو تأكيد هذا $5,000 مثلا السيارة، يجي يبيعها هنا 15 ويا الضرائب ويا الأمور هاي الملحقات، يجي يشتري سيارة بشدة ونص. ليش يروح يشتري كورلا؟ ليش يروح يشتري كورلا بشتين؟
1: طيب حسألك سؤال يعني أسئلة سريعة.
0: نعم.
1: انت مره شرحت على سيارات الشبح، قلت ما تجي بعد سياره مثل الشبح.
0: اي يعني كثير تفاصيلها كثيره يعني
1: شلون كانت الشبح بتعريف بسيط انه هي كانت ثوره بالعالم.
0: ثوره مهمه. العزل مالتها اختلف عن الجامبو. طيب. العزل دبل جامة، ضافوا لها محرك هو سمعته عالي جدا اللي هو 12 سلندر، ما كان اكو يستخدموا 12 سلندر، كان اقوى محرك عندهم ال 560. جت الشبح ال 600 الثوره سوتها السنسرات الحساسات اللي هي تصعد مثل الاريال. اول ما دخلوها مرسيدس ما كانت اكو صوت وهذا
1: صح.
0: كانت تصعد، والموديل هذا خلوا بيه اناره للدات يعني صغيره.
1: اما من ناحيه الامان،
0: هي من ناحيه الامان لازم انا مشرحها للسياره لانه باعتبار ضمن اختصاصي ومصلحها.
1: طيب
0: بهرتنا يعني أنا في اليوم صعدت بصف واحد
1: شبح
0: مو سقتها بسنة 98.
1: طيب
0: صعدت بصفه
1: كانت في ذروتها هي.
0: ذروتها ويعني ما قدرت أحكي
1: على نسبة الأمان العالية.
0: لا مو بس الأمان، تمتلك روح وتمتلك شخصية. سيارة الشبح تمتلك روح
1: رئاسية
0: وتمتلك شخصية، وال وال وال مو بس موضوع رئاسي، هي طبعا تعرف تجي بيها طويلة وتجي بيها قصيرة وتجي بيها الموضوع اللي يجذبك بيها القعدة. عندك علم تقدر تقعد بيها 20 ساعة تسوق ماكو مشكلة، يعني القعدة الراحة رجليك
1: يعني
0: رجليك ممددة.
1: مفكرين بطريقة رفاهية وأمان
0: رفاهية أمان تبريد من أقولهم الشبح تبريدها ما يستهان به
1: متانة.
0: ما يعرفون متانة ولو الحادث مع الأميرة ديانا كنا نعرفه الشايفي شلون ضربت الدنقة وتفلشت.
1: هذا كان حادث مفتعل بوقت
0: هاي ما أقدر أنا أقول
1: يعني. لا طبعاً
0: أكيد. طبعاً هاي مختصاصي
1: طبعاً
0: بس الدنقة اللي ضربت الشبح مو هينة. أنت عندك علم هي طلعت مميتة من السيارة وما واجهها صعوبة بإخراجها، يعني السيارة كانت ما مغلقة على الموجودين
1: سبب الأمان
0: الأمان اللي بيها وبهاي السرعة وهاي الدنقة ما الجسر. أنا دائما أبغى على الدنقة مو هينة يعني مو سهلة يعني فتشي ما يقارب المتر يعني وهيك سرعة وشبح. زين باقي السيارات شو يصير بيها؟ بالمناسبة أحب أوجه نقطة للشباب الحوادث. أنا هاي نقطة مهمة عندي.
1: طيب.
0: اللي عنده مارسيدس شبح ويسمع كلامي لا يعتقد المارسيدس مالته هسه يجوز أكو انضاف، لكن أنا ما عندي ضمانات أنه أنت سيارتك ممزنجرة من جوا، ما خايسة ما بيها تآكل بالصدق انت تروح تمشي يسمح لك هذا تمشي هيك سرعات وراح تأمن على نفسك. لا لا تعطي ثقة للمعدن، المعدن ما ينطي ثقة.
1: طيب
0: وش قد ما تكون سيارات المارسيدس أمينة لكن بعد سرعة 160 هاي الأمور كلها في خطر. انت
1: سؤال أخير.
0: نعم.
1: ليش ما نشوف انه سيارات مثل السيارات الأمريكية القبل البونتياك البيوك غيرها، هذه السيارات اللي بها رفاهية عالية وكبيرة،
0: غرفة الخطار،
1: غرفة الخطار.
0: نعم.
1: هاي ليش ما نشوفها هسه؟
0: هذه ما تشوفها بسبب زحمة الشوارع، بسبب اقبال الناس. هذه فد سياقات اليابان كسرتها بالسبعينات. اليابان كسرت هاي السياقات بالسبعينات، سووا سيارة صغيرة، سووا سيارة اقتصادية ملمومة، فبدت تندثر. لكن بأمريكا السيارات هاي الضخمة اللي تحكي عليها، السيارات الضخمة اللي هسه نشوفها التاهو، هاي بأمريكا من تمشي بيها ومن تستخدمها مو مثل ما تستخدمها بالعراق.
1: شوارعهم
0: طويلة. يعني أنا البارحة دوج رام دا يرجع بق بشارع الرشيد ودا يخمس بنص، قلت له صغرها للسيارة.
1: نعم. استاذ رياض أنا يعني استمتعت اليوم بالحديث وياك.
0: الله يحفظكم.
1: ونورتنا.
0: والكادر بديع جدا.
1: الله يسلمك.
0: وإطلالتكم جميلة جميلة جدا.
1: الله يسلمك. وإن شاء الله هذا مو آخر لقاء. إن شاء الله دائما.
0: حاضر آني وتدللون عليه.
1: الله يسلمك. لأن عندنا هواية ملفات بعالم السيارات.
0: إن شاء الله خير.
1: أنا أشكرك.
0: حاضر آني.
1: شكرا.
0: حبيبي.
1: شكرا أستاذ رياض. إذن أحبتنا المشاهدين والمستمعين، هذه الحلقة إن شاء الله راح تشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا وياكم مهيمن الأبيض ورافقني الغالي عمر ثار، نقولكم في أمان الله. شكرا.
0: أهلا وسهلا حبيبي. شكرا.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: شي خلص طلع ما عنده وفاء قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يظل يجرحني عاد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية

الرشيد FM 91.5.

وكرامات العمر وياك ضاع، وكرامات العمر وياك ضاع، وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك، وكنسيت الدنيا

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضوي الدنيا بعيونك، وكضوي الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دون.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.